ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف

الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه.

إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت

له فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن

الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين

مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو

كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب

ما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله

وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا

عندهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم

يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالله.

ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من

منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.

الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور.

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن من

أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب

ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا

أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟

ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.

إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل

عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين.

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء

تاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

يده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أن

بين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير

والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله

لكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون

في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والخالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز.

يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن

بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا معي

رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات.

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر

ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عنهم

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

الله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا

منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي

بأن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه.

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا

نازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات.

آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليه

مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح.

شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه

رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها

هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام.

عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المؤمنون.

ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم

الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم

عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.

توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من

إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتا

سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب

الطاغين البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

ذلك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى

الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض.

دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهي

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت

مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم

عليه صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله.

الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن

أأقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

نور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم

قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا

فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربي.

إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة.

ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى

أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم

إليهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أمي.

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرآن.

أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.

قامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا

كفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانهم.

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل

تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما

الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك

أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا

أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوى

نارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة

أنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال

لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن.

بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم

الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر.

عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه

بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا

نبينا يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على

يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كي

متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض

وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

فوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين.

يعلمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت

هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

الخاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما

تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض

صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعلم

خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر

وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيب

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر

أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن

آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ي

تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله

ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون.

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله.

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

يبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل

غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم

الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

أعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب.

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع

تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

حافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا

إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من

يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم.

الأولين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب

العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا

يشكرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

أآل لوط المرسلون؟ قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

أنا أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا

يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك

الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما

الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار

كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

هم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم

منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله

باطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا

مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفعلوا

الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن

إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حمل

إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما

بِهِمَا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا

تغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان

نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو

هم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم

تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا

خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره.

0: 99.9
1: 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح البن.
11: يا صباح البن. بن الكابوس.
12: احلى طريقه تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
13: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
14: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: عبر أثير إذاعتنا،
15: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
16: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
17: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
16: الآن
17: الآن
16: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
16: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
16: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
16: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
15: خطوتك الأذكى.
16: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074. الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
18: مستشفى الرياض الدولي
0: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
18: بأحدث التقنيات،
0: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
18: لا تنتظر،
0: تطمن على قلبك،
18: تطمن على قلبك.
0: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان،
18: بأمان،
0: وقلبك
18: وقلبك
0: في أياد أمينة،
18: في أياد أمينة.
0: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة،
18: في مستشفى الريادة
0: الدولي،
18: الدولي.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
18: مستشفى الريادة الدولي.
0: الرعاية الكاملة،
18: الرعاية الكاملة.
19: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: تسعة وتسعون 5.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشق.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
1: شاي الكابوس عشرة عمر. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
15: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
14: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
15: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
14: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
15: الهندسة والحاسبات،
14: العلوم الإدارية والإنسانية،
15: الدراسات العليا والبحث العلمي،
14: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
15: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
14: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
15: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
14: 02-368-633 أو 718-4074.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، نغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: اسمعها

0: حلوة لك.
1: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة. توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية. ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد, صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.

يا صباح الخير ويا صباح الورد ويا صباح المحبة يا صباح الفل والياسمين والوردة على كل المستمعين ويا صباح الخير لكل القلوب اللي بتؤمن بأن كل يوم بيحصل فرصة جديدة ولكل اللي بدأ صباحه بالأمل رغم التحديات أسعد الله صباحكم يا صباح الخير يا صباح الفل يا صباح الأمل لكل من صح اليوم وهو يحمل حلم جديد وأمل ما يعرفش المستحيل صباح القلوب البيضاء اللي دائما بتنشر الفرح حيث ما كانت من عدن يا اف ام دائما نتأمل بأننا نعطيكم كل الحب والأمل والتفاؤل لأننا منبر المحبة والعطاء ولكل من يستمع إلينا الآن نتمنى أن يكون صباحكم بداية لخبر سعيد ورزق وفير بإذن الله ويوم جميل صباح الورد وصباحكم فل دائما على عدنية اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الصباح اليومي صباح الورد معكم سمية سميرة

مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، أهلا وسهلا بكم وصباح الفل عليكم. نلتقي بكم مرة أخرى في يوم جديد وحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم صباح الورد. إذن لكل الناس المتابعين لنا والمستمعين لنا أينما كنتم داخل البلاد أو خارجها، أهلا ومرحبا بكم. دعونا ننتقل لأولى فقراتنا كما عودناكم، نتعرف على أحوال الطقس، بما أنه في اليومتين الذي فاتوا للأسف الشديد كان الجو في عدن بالذات فيه رياح كثيرة ومثيرة أيضا الأتربة، كما نسميها بالعدني الغوبة، فكان الله في عون الجميع. خلونا نتعرف على أحوال الطقس هذا اليوم.

مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، الأحوال لهذا اليوم بشكل سريع لل24 ساعة القادمة لهذا اليوم، ومعنا الأرصاد أو النشرة التحذيرية المتوقعة 24 ساعة القادمة من مركز الأرصاد. فيتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، قد يرافقها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، دمار، ريمة، صنعاء والمحويت وعمران وحجة وصعدة والسهل تهامة. أيضا متفرقة، في أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المهرة، حضرموت، البيضة ومرتفعات لحج وأبين وشبوة. ويتوقع المركز أيضا استمرار الرياح النشطة إلى شديدة السرعة على أرخبيل سقطرة والسواحل الجنوبية والشرقية. كما يحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. أيضا المخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة، وأيضا الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرقات الجبلية. كما يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموجة على السواحل الجنوبية والشرقية وأيضا أرخبيل سقطرة. فكان الله في العون. طبعا متابعينا ومستمعينا الكرام، المركز يحذر الأخوة من الرياح الشديدة للأسف الشديد في كثير من الأماكن. لذلك أيضا هنالك نشرة بحرية للطقس المتوقع، فرياح الرياح شديدة تصل إلى 25 إلى 31 عقدة مع هبات 32 إلى 46 عقدة على جنوب غرب البحر العربي متضمنا أرخبيل سقطرة، وأيضا رياح شديدة 25 عقدة مع هبات من 26 إلى 36 عقدة على شرق وغرب خليج عدن متضمنا أجزاء من السواحل الجنوبية الشرقية وباب المندب. أيضا هنالك مناطق الضغط المنخفض في امتداد المنخفض الجوي على كافة السواحل اليمنية، فنتنبأ في أو يتنبأ بطقس خلال الفترة الجاية بإذن الله بشكل شديد جدا من غائم جزئيا إلى غائم، وفي احتمالية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق التي ذكرناها فيما سبق، وحالة الموج أو البحر تكون هادئة إلى مضطربة شديدة الاضطراب أحيانا. بالنسبة لخليج، هذا بالنسبة للجنوب البحر الأحمر مع السواحل الغربية وباب المندب. بالنسبة لخليج عدن فالطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم وسديم، احتمالية هطول أمطار خفيفة، وأيضا الرياح جنوبية غربية إلى غربية، وحرارة سطح البحر تكون 32 درجة مئوية. أما حالة البحر فهي خفيفة الموج إلى مضطرب شديد الاضطراب أحيانا. إذن مستمعين الكرام متابعينا الأحبة، نتمنى السلامة ونتمنى الجو الخفيف عليكم، وربي يكون في عون الجميع. وأيضا نتمنى من الجميع أن يحذر في هذه الفترة من النزول إلى البحر وذهاب إلى البحر. إذا مستمعين الكرام متابعين الأحبة، هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم. دعونا ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم اللي بيكون فيه قرار أصدر خلال هذه الأيام، هو قرار الكل يعني يتساءل فيه وحابب يعرف أكثر
أكثر وأكثر حول هذا الموضوع. اليوم بنتحدث بعد الفاصل إن شاء الله عن القرار الذي أصدر من مصلحة الأحوال المدنية ومن الدكتور محمد باهارون رئيس مصلحة الأجواء المدنية. ف يعني حث المواطنين على سرعة تقديم بياناتهم للحصول على بطاقاتهم الشخصية، وأيضا توثيق بياناتهم بشكل أكثر دقة. وأيضا الأساس وموضوع حلقة اليوم اللي بنتحدث عليه في هذا الموضوع إنه منح الأطفال أرقام وطنية، واللي يقال أنها ستظل معهم طيلة حياتهم. فهذه القرارات أو هذا القرار جاء في ظل توجيهات قيادة الوزارة المتمثلة باللواء إبراهيم حيدان وزير الداخلية ورئاسة مصلحة الأحوال المدنية، أن يتمكن المواطن اليمني من أي محافظة كانت من الحصول على البطاقة الشخصية، وحصول الأطفال على الأرقام الوطنية كحق وطني ينبغي أن توفره الدولة. إذن سؤال اليوم أو عنوان اليوم يقول: الرقم الوطني منذ الطفولة، ما الذي سيغير أو سيتغير في حياة المواطن يا ترى؟ فاليوم حبينا نتناول هذا الموضوع مع ضيوفنا لهذا اليوم. طبعا نشكر اللواء محمد باهارون رئيس مصلحة الأحوال المدنية على الاستجابة معنا. فبيكون إن شاء الله معنا العقيد محسن صالح حسين العمري وكيل مصلحة الأحوال المدنية. بعد الفاصل بإذن الله بنتعرف معهم أكثر وأكثر حول هذا القرار، ما الذي سيفيد المواطن في هذا القرار، ما الهدف، ما هي الإجراءات، هل هذا الرقم يعتبر وثيقة رسمية وإلى آخره. بنتحدث أكثر وأكثر حول هذا الموضوع مع العقيد محسن صالح حسين العمري وكيل مصلحة الأحوال المدنية. وأيضا لكي الكثير من مستمعينا ومتابعينا يكون عندهم العلم الكافي حول هذا القرار، بما أنه في ناس كثير للأسف الشديد مش عارفة هذا القرار، وأنا أجزم أنه كثير من الناس مش عارفة هذا القرار الذي أصدر، ومش عارفة إيش الإجراءات، أو ممكن سمعت هذا القرار ولم تعلم ما هي الإجراءات وبعض المعلومات اللازمة لهذا القرار وأهميته لحياة ومستقبل المواطنين والأطفال. إذا المستمعين ومتابعين الكرام بنتحدث أكثر وأكثر وبنخوض في التفاصيل، ولكن بعد الفاصل معنا ومعكم بيكون إن شاء الله العقيد محسن صالح حسين العمري وكيل مصلحة الأحوال المدنية. إذن ما تروحوش بعيد، خليكم معنا بعد الفاصل على عدنية FM وصباح الورد. ما تروحوش بعيد.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الأنوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: أسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح النور.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
1: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناين تي مول،

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

وعدنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة أينما كنتم بعد الفاصل الإعلاني القصير، ونذكركم بموضوع حلقة اليوم اللي هو بيتحدث عن الأرقام الوطنية للأطفال. ماذا سيتغير في حياة المواطن عند استخراج الرقم الوطني منذ الطفولة للمواطنين؟ فلذلك حابين نتعرف عن الموضوع أكثر وأكثر. فلذلك في كما قلنا الآن في هذه الأيام الذي فاتت، مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني تشهد خطوات جديدة لتطبيق نظام البطاقة الشخصية الذكية ومنح الرقم الوطني للأطفال منذ سن مبكرة. وفي مشروع تقول الجهات الرسمية أنه سيحافظ على هوية المواطن ويحدد من أو يحدد من الأزواج الوظيفي وينهي التمييز المرتبط بأرقام المحافظات. لكن في المقابل لدى المواطنين الكثير من التساؤلات كما قلنا حول آلية التنفيذ وسهولة الحصول على البطاقة ومدى جاهزية الفروع وضمان حماية البيانات الشخصية، كثير من الأسئلة وغيرها بنناقشها مع ضيفنا كما قلنا العقيد محسن صالح حسين العمري وكيل مصلحة الأحوال المدنية. إذن خليكم دقائق معنا نتواصل مع العقيد محسن صالح ونرجع لكم.

0: مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة، معنا ومعكم عبر الهاتف العقيد محسن صالح حسين. أيوة أستاذ، أستاذ محسن. أستاذ محسن أنت معنا؟
1: ألو.
0: أيوة تسمعني إحنا أستاذ محسن؟ ألو.
1: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا العقيد محسن طبعا. صالح حسين العمري، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام، في خير وعافية.
0: الله يعافيك،
1: كيف حوالكم إن شاء الله؟ تمام
0: الله يعطيك العافية. طبعا نحن نشكرك على تفرغك وتواجدك معنا اليوم في الهاتف في برنامجنا.
1: أنا سعيد أكثر وأشكركم على إتاحة الفرصة.
0: الله يعطيك العافية.
1: بعض الملاحظات ومشان المستمع الكريم يطلع ويكون على عند بعض القراءات.
0: نعم، إذن أستاذ محسن، طيب السؤال يقول حول القرار الذي أصدر في الأيام السابقة عن إعطاء الرقم الوطني منذ الطفولة للأطفال وتواجد هذا الرقم طيلة حياتهم، فحابين نتعرف أكثر إيش الفرق بين البطاقة الشخصية والبطاقة، أولا قبل كل شيء إيش الفرق بين البطاقة الشخصية الحالية والبطاقة الذكية، بحكم إنه هذا القرار جاء مع قرار إخراج الرقم الوطني للأطفال. مبدئيا بنطرق للبطاقة الشخصية والبطاقة الذكية.
1: تقصدي إن الفرق بين البطاقة الإلكترونية القديمة والبطاقة الذكية؟
0: أيوة
1: طبعا البطاقة الشخصية الذكية فيها مميزات كثيرة، وصعب إنه حتى نحدد من كثر المميزات الممتازة اللي فيها. مثلا إنه غير قابل للتزوير. البطاقة الذكية تحمل صفات كثيرة، أولا لأن فيها الشريحة الذكية، وتكون المعلومات كل المعلومات موجودة حق المواطن من الاسم إلى آخر ملاحظة للمواطن. أيضا فيها البصمة العشرية الذي صعب أن شخص يزور، يعني في حالة تحصل عندنا أنه شخص يعامل في المهرة، أيوه يعامل ويتم الاستكمال معاملة ويحاول مثلا يعامل في مكان آخر في محافظة أخرى، فيتم وقف الإجراءات واطلاعنا على المعاملة السابقة واللاحقة، ويتم حالة الموضوع هذا للجهات المختصة للنيابة والبحث الجنائي حتى نرجع أي شخص يعمل على التزوير أو انتحال شخصية أخرى.
0: جميل جدا.
1: مثل ما قلت لك المواصفات كثيرة في البطاقة الذكية، فيها الرقم الوطني الذي لازم الشخص منذ استخراج البطاقة الشخصية الذكية حتى وفاته. وأيضا في مميزات، أيوة إنه مثلا صعب لا تتلف البطاقة الذكية، يعني فيها مميزات ممتازة جدا من حيث الجودة، من حيث أيوة في أمور كثيرة.
0: أيوة. أمن أكثر المواطن لمعلوماته ولسلامته بشكل كبير، يعني بعيد كما قلت الانتحال والتزوير وغيره.
1: نعم.
0: طيب أستاذي، إذا الآن دعنا ننتقل للقرار الأكثر جدلا بين الناس الآن، الناس اللي حابة تستمع يعني تعرف أكثر، واللي تستمع الآن أنا حابة تعرف أكثر من يوم ما أصدر القرار، إنه ليش اتخذتم قرار منح الرقم الوطني للأطفال منذ الولادة؟ يعني ليش أجى هذا القرار؟ إيش الفائدة أو الهدف من هذا القرار؟
1: شوف يا أختي العزيزة، الرقم الوطني اتخذ القرار هذا بالنسبة للمولودين من يوم ما يولد الطفل يحصل على الرقم الوطني حتى وفاته، بمعنى أنه بعد موافقة الأب وتقديم الطلب شخصي من قبل الأب للمصلحة الأحوال المدنية يتم صرف له الرقم الوطني، وهذا الرقم الوطني يكون على مرحلتين طبعا. المرحلة الأولى ما دون 12 عام،
0: أيوه،
1: وتكون الإجراءات كاستخراج البطاقة الشخصية نفس الإجراءات.
0: أيوه.
1: وهذا الرقم الوطني يكون ملازم، قلنا مثل يعني حاجة ملازمة للشخص نفسه، يعني من ولادته يرافقه حتى 12 عام. هذا يكون أيوة مع الرقم الوطني، ما بعد 12 عام إلى 16 عام أيضا ملزم إنه يستخرج ال 16 عام ملزم إنه يخرج البطاقة الشخصية ويكون امتداد ما يكونش معاملة جديدة إنه بيتحصل على رقم وطني، وإنما يكون امتداد للرقم الوطني السابق ويصرف له بنفس المعاملة الأولى. إنه عنده يعامل على البطاقة الذكية بكل سهولة بحكم إنه عنده رقم وطني.
0: نعم. طيب إيش إيش إيش الفائدة من هذا الرقم الوطني للأطفال كما قلنا، أو الهدف من هذا من هذه البطاقة؟ ممكن توضح أكثر للناس والمستمعين اللي يعني مش عاطين الموضوع أهمية، لأنه بالكلام اللي أنت تقوله الآن أستاذي يجب على الأهالي مراعاة هذا الموضوع والإسراع لاستخراج الأرقام الوطنية لأطفالهم، فإحنا حابين نحن نوصل لهم الفائدة من هذا الموضوع.
1: شوفي الفوائد كثيرة عديدة. أيوة، فالطفل عندما يكون عنده رقم وطني فيعني مستقبلا بيكون مرتبط هذا الرقم الوطني في أمور كثيرة في مجال حياتنا اليومية، يعني المستشفيات، في كل مناحي الحياة. فهذا الرقم الوطني ملزم، أنا أشدد أنه على كل أب أو أم أنهم يتابعوا على استخراج الرقم الوطني، لأنه لمصلحة الولد. أيوة. معاي يتعبون فيما بعد. الآن نحن نتعب، شوف بصراحة بالمعاملات عند استخراج البطاقة الشخصية. يقول عندنا المواطنين وما عندوش أي وثيقة تأكد هويته، فيصعب علينا نحن. صح، رأس المصلحة لازم نعمل حلول للمواطنين.
0: صحيح.
1: وهذا حق من حقوق المواطن انه يحصل على البطاقة الشخصية.
0: صحيح.
1: لكن لما يكون الطفل من ولادته عنده الرقم الوطني، معناته انه مقيد عندنا، مسجل في السجلات، في الأجهزة الإلكترونية، في الكمبيوترات، المعلومات كاملة عن الشخص.
0: صح.
1: أول ما تدق الرقم الوطني حق الشخص تطلع لك المعلومات كاملة. يعني معاه بيتعافش حتى الولد مستقبلا. أنا أشوضح هكذا.
0: يعني في سهولة وتيسير في بعض المعاملات والإجراءات حتى مستقبلا.
1: كثير من الأمور حتى مستقبلا بيكون مرتبط في المستشفيات، لأنه الآن تحول رقمي على مستوى اليمن.
0: صحيح صحيح. العالم بشكل عام. نعم.
1: أيوة. ونحن إن شاء الله خطواتنا ممتازة وثابتة وللأمام بإذن الله.
0: طيب يا أستاذي أنا حابة أسأل بس سؤال، زي ما قلنا إحنا في دائما في البدايات يكون في صعوبة كبيرة لبعض القرارات الجديدة أو الأشياء الجديدة اللي بتحل على المجتمع، صحيح؟ فبالتالي أكيد بتواجهوا كثير من المشاكل. هل هناك مثلا خطوة توعوية أكثر أو قرار لازم في بعض الأماكن مثلا كالمستشفيات، إنه مثل الأولياء الأمور في المستشفيات نقدر نقول لهم لا لازم تخرج له رقم وطني زي شهادة الميلاد، أو في أماكن تلزم الأم والأب على استخراج هذا الرقم الوطني؟
1: شوف يا أختي العزيزة، طبعا احنا لا يمكن حنلزم الأب ولي الأمر نقول له ضروري جدا أنك تخرج رقم. لا، هذا طوعية. لكن في مرحلة من المراحل ما بعد 12 سنة يلزم على الأب أنه يروح يعامل. أيوة، أو الشخص نفسه الولد.
0: يعني من 12 سنة أنا لو أنا عمري 12 سنة أقدر يعني إلزاميا أخرج لي بطاقة زي اللي كان. أيوة. من قبل بعد 16 عام كنا نخرج نحن البطاقة أساسا.
1: لا لا، الآن أصبح أختي العزيزة.
0: نعم.
1: البطاقة الشخصية قانونا أنه ما له حق المواطن أنه يعامل أقل من 16 سنة.
0: أيوة.
1: بالنسبة للبطاقة الذكية.
0: نعم.
1: لكن حنقول على الرقم الوطني، الرقم الوطني قلنا من الولادة حتى 16 سنة.
0: أيوة، أنا قلت إنه إلزامي إنه من 12 سنة يجب أنك تخرج لك رقم وطني.
1: بالضبط. نعم. من 12 سنة حتى 16 سنة هذا بيكون إلزامي. أما بالنسبة نحن عندنا فروع في المستشفيات والسجل المدني.
0: جميل.
1: يعملوا على تسهيلات.
0: أيوة،
1: استخراج شهادة.
0: نعم.
1: أيوة، شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، وطواقمنا في كل مكان في كل الفروع على مستوى المناطق المحررة، وأمور العمل جيدة والأمور طيبة إن شاء الله.
0: كان الله في عونكم إن شاء الله. طيب يا عقيد محسن، إحنا حابين كمان نعرف الناس إيش الإجراءات اللازمة لعمل هذه الخطوة. يعني كل أم وأب الآن نوى أنه يعمل هذه الخطوة يخرج الرقم الوطني، إيش هي الإجراءات اللازمة، الأوراق اللازمة وإلى آخره؟
1: طبعا الإجراءات والوثائق أمورها طيبة، ما فيش أي إشكالية. الذي نطلبه نحن بطاقة الأب، بطاقة الأم، عقد الزواج، وتأكيد الولادة الذي هو المستشفى أو القابلة. فقط، مسهل الأمور. أول ما يروح الأب ولي الأمر إلى الفرع الأحوال المدنية والسجل المدني ويقدم الطلب حقه والوثائق بسرعة يتم استكمال المعاملة وأموره طيبة.
0: جميل. طيب في دائما شكاوي لا يخفى عليك أكيد من المواطنين على بعض الإجراءات الصعبة والسمسرة على التكاليف الزائدة أو طول الوقت وإلى آخره والزحمة, وأكيد لا يخفى عليك هذه المشاكل. فناس كثير دحين بعض التعليقات تقول إنه هل بتكون المعاملة لهذا الرقم الوطني نفس المعاملات الأخرى أم بتكون فيها تسهيلات والتكلفة أقل؟
1: بالنسبة شوفي الشكاوي المواطنين نحن عندنا فرع في المصلحة يستقبل جميع الشكاوي المواطنين ونحن نأخذ الأمور هذه بجدية ونحاول لقدر المستطاع أن نحارب الفساد والمفسدين والسماسرة, وأكرر كلمة سماسرة نحن نرفضها جملة وتفصيل.
0: نعم, ناس كثير تعبوا في هذا الموضوع, وانت عارف ان الناس ممكن تاخذ هذا القرار بشكل فائده لهم اكثر بعيدا. طبعا الذنب مش للاحوال المدنيه لكن الذنب على المواطن يكون اكثر.
1: ايوه, انا اقول لك الان ومن مصدر المسؤول في المصلحه.
0: جميل.
1: اقول لك هكذا انه اي مواطن ممكن حتى انت اختي العزيزه تعطيهم الرقم الجوال حقي وتقولي بهذا بالحرف الواحد. اي انسان مظلوم أحد استفزه في سمسرة أخذ عليه رسوم زايد عن المحدد قانونا, أيوة يتم إبلاغنا وبننزل وبنتخذ الإجراءات القانونية الصارمة.
0: جميل, وهذا تصريح جميل منك أستاذ محسن. طيب نستكمل بقية الإجراءات, كم هي الرسوم اللازمة لهذا الرقم الوطني وكم تستغرق إجراءات الاستخراج لها؟
1: شوف المعاملة هي سهلة مش معقدة. أيوة, بس متى استكملت الإجراءات؟ أنا أقول لك صدق
0: ما بين
1: شوف في بعض الأحيان أختي العزيزة المواطن يجي ومع إجراءاته ناقصة, فهذا يعقد الأمور عليه شخصيا. يعني مثلا يجي وعنده بطاقة الزوج والزوجة بدون عقد زواج. طيب أنا إيش أكد إنه فعلا هذا ابنك وهذه زوجتك وهذا كذا؟ بعض الأحيان المواطن هو الذي ينقص المعلومات والإجراءات وتنعكس عليه شخصيا الأمور عليه شخصيا. يعني مثلا يجي وعنده بطاقة الزوج والزوجة بدون عقد زواج. طيب أنا إيش أكد إنه فعلا هذا ابنك وهذه زوجتك وهذا كذا؟ بعض الأحيان المواطن

0: الله يعطيك العافية يا رب.
1: الله يحفظك.
0: طيب حابب أنك تعطي أي رسالة أخيرة للناس اللي بيستمعوا لنا حول هذا القرار أو حول البطاقة الذكية أو حول أي شيء، تفضل.
1: السلام والسلام، الله يحفظكم.
0: الله يعطيك.
1: أنا أقولها من أنا بالأخير مواطن أختي العزيزة.
0: أكيد.
1: والذي أريده أن المواطنين نحن في خدمة المواطن. ما وجدنا فوق الكراسي هذا إلا لخدمتهم، نحن خدامي لهم. بس أنا اللي أطالب وأتمنى أنه يكون المواطن عندما يأتي لاستكمال معاملته يجي مكتمل الإجراءات، مع الإجراءات كاملة، الوثائق مكتملة، الأمور طيبة حتى لا تتأخر المعاملة. أيضا أنا أنبه المواطنين أنه الآن أصبحت البطاقة الذكية، يعني إذا في أي خلل في أي مشكلة أيوة راح يعامل في منطقة ويشتي يكرر من شان يعدل اسمه اللي يغير عمر أو هكذا، فالأمور مضبوطة ما يقدرش الشخص انه يعمل يزور ولا يعدل ولا لا، يكون صادق وصريح مع الموظف الاحوال المدنيه.
0: نعم.
1: ويعطي معلوماته بصدق وامانه.
0: صحيح.
1: ونحن مثل ما قلت لك نحن خدامين للمواطنين.
0: الله يعطيك العافيه. طيب يا استاذي، بما انك طرقت للبطاقه الذكيه بس بشكل سريع، ايش اجراءاتها وكم تقريبا تكلفتها البطاقة الذكية؟
1: أيوة. بالنسبة السعر، الأسعار كلها ثابتة وموحدة على مستوى اليمن.
0: نعم.
1: أيوة. أقصد المناطق المحررة. فالسعر هو 15,000 ريال فقط.
0: جميل جميل. أيوة. جميل، عشان الكل يكون في العلم من غير. أيوة. أي زيادة، لأنه في ناس تقول لك أروح وأخسر 30-40 ألف. أنا
1: أختي العزيزة، أنا قلت وكرر نفس الكلام إنه مكاتبنا مفتوحة، جوالاتنا مفتوحة، بأي وقت أي شكوى من قبل المواطن نحن نستقبلها بجدية، وبننزل إلى الفرع ونتخذ الإجراءات القانونية.
0: الله
1: يعطيك.
0: نعم. والإجراءات ما هي الأوراق اللازمة لإخراج البطاقة الذكية؟
1: أيوة. بالنسبة للإجراءات، شوفي طبعا الذي عنده شهادة ميلاد عنده بطاقة شخصية من سابق إلكترونية أو اليدوية، هذا يحضر للفرع مباشرة وتستكمل الإجراءات.
0: نعم.
1: أيوة. بالنسبة
0: يعني سهولة في استخراجها، ما فيش
1: سهولة
0: أي تعقيدات.
1: حتى الذي ما عنده وثائق ونتأكد منه إنه فعلا يمني ومن أصل يمني نعطيه حاس استمارات تحديد السن وتأكيد سكن وإقرار النسب. أيوة. والإجراءات تمشي بسلاسة والأمور طيبة وكل شيء على ما يرام.
0: الله يعطيكم العافية عقيد محسن، ما قصرت معنا، أشكرك طبعا على تفرغك وأنك فرغت نفسك فقط عشان نحن تتواجد معنا على عدنية FM. أنا أشكرك.
1: نحن في خدمتكم وفي خدمة المواطن وفي أي وقت رهن الإشارة.
0: الله يعطيك العافية، نورتنا ونورت عدنية FM. العقيد محسن صالح حسين العمري، وكيل مصلحة الأحوال المدنية، أشكرك من كل قلبي. تحياتنا.
1: عفوا.
0: مع السلامة. الله يعطيك العافية. إذن مستمعين الكرام، متابعين الأحبة، طبعا أعيد وأكرر، أنا أشكر من كل قلبي العقيد محسن صالح حسين العمري، وكيل مصلحة الأحوال المدنية، وأيضا أشكر رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد بهارون اللي كمان استجاب لنا ورشح لنا العقيد محسن. طبعا مثل هذه القرارات، مثل هذه الأشياء الذي فيها مصير لمستقبل حياة أطفالنا أو لحياتنا نحن أيضا، يجب علينا أخذها بعين الاعتبار، يجب علينا العمل بها. من يتعاملون بشكل غير أخلاقي وبشكل غير رسمي، هذون بعيدين عن الجهات المختصة والأساسية، وإن كانوا حتى من نفس المبنى، ولكن كما ذكر الأستاذ محسن إن لكم الحق وكامل الحق بأن تقدموا شكاوي، وهو مستعد إنه يعطي رقمه لكم مستمعين ومتابعين الأحبة، مستعد بكل إرادته أنه يعطي الرقم لكم، بحيث أنه إذا في معكم أي مشكلة، إذا في معكم أي سمسرة، أي احتيال إلى آخره، هو مستعد لهذه الأشياء. وكما ذكر إنه رسوم هذه البطائق أو الرقم الوطني وإلى آخره 15,000 ريال فقط لا غير. يعني الناس اللي الآن بتروح تستخرج بطائق وإلى آخره وتخسر فوق 15 أخرى أو تخسر أكثر، فهذه سمسرة من ناس ثانيين بيوهم.

0: أوكي أنا ممكن أنا أخارجك، أنا ممكن أسوي كذا، أنا أسوي كذا، فبالتالي أنتبهوا إلى إلى هذه الأمور بشكل كبير جدا. أيضا إحنا دائما نكرر ونعيد إنه في إجراءات جديدة ونحن نواكب العصر، بالذات إنه الآن العالم الرقمي أصبح متواجد بشكل كبير حول حياتنا ومعلوماتنا وبياناتنا، وفيها تسهيل أكبر وتيسير أكثر لكثير من الأوضاع في حياتنا، إذا كانت في لا سمح الله مشاكل أو جرائم أو معاملات سفر إلى آخره، استخراج أوراق لازمة، فبالرقم الوطني هذا يسهل الكثير والكثير لحياتنا وحياة أولادنا، وكما ذكر أيضا أنه فيها سهولة كبيرة لهذا الطفل على استخراج ومعاملات قادمة بإذن الله تكون في المستقبل، ما فيش عادة المعاناة اللي احنا كنا بنعيشها فيما سبق. لذلك ننصح كل أم وأب أن تهتموا بهذا الموضوع. احنا حبينا اليوم نناقش هذا القرار على عدنية FM للناس اللي يمكن ما عندهاش علم بهذا القرار، للناس اللي عندها علم ولكن ما عندهاش تفاصيل ومعلومات أكثر حول هذا الموضوع وأهمية هذا الرقم الوطني. نتمنى من الأهالي ومن الأمهات والآباء كما ذكرنا مسبقا أنه يهتموا بهذا الموضوع، مثله مثل شهادة الميلاد، مثله مثل أي وثيقة رسمية، لأنه فعلا هذا رقم وطني يعتبر وثيقة رسمية حق أو حق من حقوق الطفل يجب أن يتخذها. أي نعم هو طوعي من الأهل، ولكن هو حق للطفل لتسهيل كثير من الحياة له مستقبلا، وأيضا يعتبر من انتماء وهويته أصلا، يأتي أو نعطي الطفل هويته وانتماءه منذ ولادته. يعني الطفل ما يكونش فقط معه شهادة ميلاد يا عالم نخرج له شهادة أو لا، لا، أنت معك رقم وطني أقدر في أي معاملات إذا قبل جواز أو أي شيء فيما بعد يكون في سهولة. ونذكر أنه من بعد 12 سنة حق لازم على الطفل أنه يستخرج له الرقم الوطني، بنقول قبل ذلك فيه خيار للأم والأب، ولكن في 12 سنة أو ما بعد 12 سنة هذا شيء إلزامي حتى الطفل يقدر أنه يعامل لنفسه أنه يستخرج الرقم وطني. لذلك لكل الناس نقول أن تثقوا بهذا القرار، فهناك ضمانات كثير يقدموها للطفل وأيضا لكم أنتم باستخراج البطاقة الذكية اللي فعلا بتسهل حياتنا بشكل أكبر، بتتضمن حقوقنا وما بتحملش إلى عبء أو إجراء إضافي أو أي شيء، هو إجراء مهم جدا. فمن هنا نناشد كل المواطنين بتجديد ومواكبة العالم في القرارات والأشياء الجديدة. دعونا ننتقل إلى مرحلة أخرى في هوياتنا وفي معاملتنا، يكفي نحن جالسين في الخلف وبالمعاملات القديمة واللي فيها تأخير، دعونا نواكب العصر وأيضا نسهل علينا وعلى غيرنا المعاملات والحياة المستقبلية بإذن الله. إذا مستمعين الكرام متابعين الأحبة، وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم برنامج صباح الورد، والذي كان اليوم ضيفنا فيه العقيد محسن صالح حسين العمري، وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وتحدثنا كما قلنا عن هذا الموضوع وهذا القرار المهم، وأتمنى الاستجابة من كل الأهالي حول هذا الموضوع لأنفسكم في البطاقة الذكية ولأطفالكم باستخراج الرقم الوطني للطفل، والذي إن شاء الله سيكون نقطة فاصلة وتحول أكثر لنا ولأطفالنا. إذن كنتم برعاية الله بإذن الله تعالى، ونلتقي في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم صباح الورد. كانت معكم سمية سمير، إلى اللقاء. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 777-468-99-99 أو
1: 7802-99-33 عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسينو نانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: هي دي المكان يا زاتر؟
1: ايوه هو.
2: وماله ساكت كده ليه؟
1: هو المكان كده قليل الكلام، عنده توحد.
0: انت بتهزري معايا؟
1: اعمل لك ايه وانا مالي؟
0: فيتو،
2: بابلو،
0: هجوم على ابو ندى، هجوم.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: ايوه، ايه الحلاوه دي؟ ده انتوا بحق معلمين كبار قوي.
0: امال انت فاكر ايه؟ مافيا على ما تفرج ولا ايه يا زعتر؟
2: المهم يلا نطلع على الزفت اللي اسمه ابو ندى.
1: الله يخرب بيت واسب المصايب دي كلها.
0: ماشي يا حبيبي، يلا بينا. بس انت عارف، انت لو طلعتي بتلعب بديلك او بتلعب بينا انا هقطعهولك.
1: ديلي؟ انا ما عنديش ديل حضرتك. وبعدين بعد اللي شفته ده كله العب بديل ازاي؟ العب معاكم ليه؟ ده انتوا اشباح يا معلم، اشباح.
2: كويس انك شفت وعرفت.
1: لا لا لا، انسى حكايه العب بديلي معاكم دي خالص، امسحها من قاموسك نهائيا. انا نفسي العب معاكم مش من وراكم.
0: انت عايز تشتغل معانا يا زعتر؟
1: ده يوم الهنا، يوم المنه لو اشتغلت معاكم. هو انا اطول ابقى مافيا؟ يا لهوي.
2: ماشي، هنجربك في حوار ابو ندى ده، لو طلعت جدع ممكن ناخدك معانا.
1: وانا هوريكم ان زعتر الحوش وبلا فخ هو ابو جدعانة.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: يا اخوانا انا متوتر، مش هقدر اطلع هوا دلوقتي، لازم اطمن على جوز امي، ممكن يكون مات
5: او ممكن يكون اغتصبوه،
4: ده احتمال كبير جدا.
6: اهدى يا ابو ندى، اهدى اهدى وهنوصل له ان شاء الله.
4: نوصل له ازاي بس؟ ده بقاله يومين مختفي يا ناس، يعني دلوقتي بقى في اعداد المفقودين.
5: لا حول ولا قوه الا بالله، زعتر المفقود، زعتر تايه يا اولاد الحرام.
6: كتم انت اشكوك الزفت، ما هو كله مني.
5: كله مني ازاي يعني وانا مالي؟
4: عندها حق، مش انت اللي كنت المفروض تخلي بالك منه وتحافظ عليه وتمنعه انه يخرج؟
5: امنعه انه يخرج ليه يعني؟ هو انا ابوه ممرض انا في مستشفى ولا ايه؟ هو انا اقدر على زعتر يا زكريا؟
7: مساء الورد عليكم، ايه مالكم؟ ما طلعتوش هوا ليه؟
6: زكريا قلقان على جوز امه.
7: يا راجل ايه الوفاء العظيم ده؟ وعموما ما تقلقش،
4: وصلت له شيحه؟
7: شيحه المرجوشي لما يقول لازم ينفذ. رجلت وحميري في كل مكان بحثا عن هذا الزعتر الملوث.
4: خلاص انا مش طالع هوا.
7: ما تزعلش مني بقى ابو ندى، ها؟ وانت مش حمل زعل شيحه المرجوشي. الهوا ده مقدس، ماشي حبيبي؟
4: ماشي يا معلم حمار، قصدي يا معلم شيحه.

0: هو احنا هنفضل متعلقين من رجلنا كده زي الدبيحة يا جدعان؟ حبوت يا جدعان.
1: ايوه هنفضل كده، البامبي ملك الشهرة هيفضل متعلق كده. يا زمن.
0: ايه يا عم انت هتعمل لي فيها وردة الجزائرية؟ هنعمل ايه يا بني البيت؟
1: هعمل ايه يعني؟ انا الدم كله نزل من دماغي لرجلي لما بقيت حاسس اني ححول خلاص.
0: انا بقى حوليت وانتهيت. تصدق تنفع غير السيد درويش؟ انا حوليت وانتهيت، انا حوليت وانتهيت.
1: الله الله على صوتك المعرف.
0: ودلوقتي هنعمل يا غتيد؟ انا حوليت وانتهيت.
1: انت جننت خلاص. وانا انا ايه حصل لي؟ حاسس اني بنهار. ليه؟ يا نيامبا، يا عالم، يا هو يا بشر، انا ما بقتش بامبي. بامبي بامبي بامبي بامبي بامبي.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: وقد عاد، وقد عاد النجم الموهوب ملك القلوب، سفاح مانجا وتفاح يا عم الناس. يا زكريا ليه مفيش منك؟ يا زكريا يا حبيب الملايين، يا ابو ندى القلب بيك اهتدى. يا ابو ندى وصلنا لاخر مدى في حبك، يا ابو ندى وصلنا لاخر مدى في حبك، يا ابو ندى يا ابو شامه وعلامه، يا اشهر من راغب علامه، في انتظار ظهور نجم النجوم على قناه شيحه، واللي سعدت انا بالانضمام ليها مؤخرا والله، والمعلم شيحه المرجوش لتاجير حمير حفلات وطهور واسبوع واي عقيقه حد عايز يعملها، بيع واستبدال حمير جديد ومستعمل، محلات كله على كله لصاحبها وملكها المعلم شيحه المرجوشي. يس يس، هنا عشان النجم زكريا ابو ندى هيتكلم.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: جمهوري العزيز، وحشتوني وحشتوني وحشتوني، صوتكو دايما في وداني. ابو ندى ابو ندى، الهتاف بيرج كياني، بيزلزل وداني، مشوها وداني. انا سعيد جدا بتفاعلكم معايا على قناه شيحه، بوعدكم بالمزيد من الهدايا والمفاجآت والاشتغالات والحركات. عايزين نكمل بقى في حوار ازاي تحمي نفسك من السرقه. طيب لو انت في شقتك تعمل ايه علشان تحمي نفسك من السرقه؟ بص يا سيدي، اكتر حاجه ترعب الحرامي الكاميرا. عارف لما ترمي شويه ميه على قطه وتلاقيها فلقت وخدت ديلها في سنانها؟ اهو الكاميرا بالنسبه للحرامي زي الميه بالظبط. ما هو الحرامي بيبقى مرعوب اكتر من المسروق، وطول ما هو بيسرق عمال يقول استرها معايا يا رب. فالكاميرا اول حاجه تقلق الحرام. هتقول لي لبس قناع ودخل، اقول لك ماشي، اهم حاجه انك تقفل ابوابك كويس وتحط مفتاح في الباب. اوعى تسيب المفتاح من غير باب، او الباب من غير مفتاح، ايهما اقرب؟ ويستحسن يكون في كلب في البيت، لان الحرامي بيترعب من الكلب، والكلب ممكن يترعب من الحرامي، ايهما اقرب؟ خد عندك بقى هو هو صياح بلاوي سودة. وعشان كده الحرامي بيقلق قوي من الكلب. وبالنسبة لي انا بخاف من البورس جدا، مش عارف ليه، عندي عقدة من البورس. زمان زمان قوي جيت اصطاد بورس بالشبشب، فحدفت الشبشب على البورس، للأسف الشبشب رد وجيه في وشي، كان قباب خشب، خدت 6 غرز. ومن ساعتها وانا ما اطمنش للبورس ابدا، سبحان الله، لا البورس ولا البورش، لو السجن.
3: ابو ندى.
4: مين؟ زعتر البورس. البورس
5: كومستا يا ابو ندى.
4: مين ده؟
5: احنا عصابة القناع الاسود يا ابو ندى يا عسل.
4: قناع الاسود؟ وعايزين ايه؟
5: نقتلك حالا. والكليو

FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا. وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
10: يا جو بيت
0: اسمعها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: عبر أثير إذاعتنا.
11: عبر أثير إذاعتنا.
10: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
12: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
13: بل للاختيار الصحيح.
10: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
12: الآن
13: الآن
12: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
10: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
12: الهندسة والحاسبات،
10: العلوم الإدارية والإنسانية،
12: الدراسات العليا والبحث العلمي،
10: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
12: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
10: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
11: خطوتك الأذكى.
12: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
10: 02-368-633 أو 718-4074.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها
11: اسمعها،
10: تعشقها
11: تعشقها. اسمعها تعشقها.
15: أوتوماتيك بمختلف الأحجام،
10: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
15: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
10: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
15: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: والتكنولوجيا المتطورة.
10: عبر أثير إذاعتنا.
11: عبر أثير إذاعتنا.
10: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
12: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
13: بل للاختيار الصحيح.
10: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
12: الآن
13: الآن
12: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
10: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
12: الهندسة الهندسة والحاسبات،
10: العلوم الإدارية والإنسانية،
12: الدراسات العليا والبحث العلمي،
10: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
12: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
10: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
11: خطوتك الأذكى.
12: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
10: 02-368-633 أو 718-4074.
4: مادام بتسمع الرسالة دي دلوقتي يبقى أنا مش في البيت، سيب رسالتك بعد الصفارة. شكرا.
5: طبعا أنا عارفة أنت مش قوي مني أي كلام، بس أنا بجد

0: الخرافات موجودة في كل مكان في العالم، هناك من يصدقها وهناك من يرفضها، وبين الطرفين هناك من ينقلها كحكايات تنشر المتعة بين الناس. فالإنسان بطبعه يحب الغموض ويحب القصص الغريبة المتعلقة بكل ما يصعب تفسيره. حين تنتشر الخرافة فهي لا تختفي بسرعة، وبعضها يستمر مئات بل آلاف السنين.
1: مع دخولنا عصر الإنترنت صارت الأخبار تنتقل بسرعة بين الناس، وصرنا نعرف أي شيء يصير في العالم بلحظة حدوثه. ولكن مثل ما في أخبار بتمتلك مصداقية، في المقابل أشياء يتناقلها الناس دون التأكيد من صحة مصدرها، وهذا النوع من الأخبار هو اللي يولد الخرافات. قصص كثيرة نسمعها وأحيانا نصدقها، واليوم بنتكلم عن بعض الخرافات المتعلقة بالفضاء لنبين الحقيقة وراءها، وطبعا باستخدام العلم اللي دائما جاهز ليوضح الحقائق ويكشف الغموض. أكيد الكل يعرف عن مهمات أبولو وهبوط أول إنسان على سطح القمر. هذه المهمات كانت خطوة عملاقة للبشرية، ومع ذلك ما زال في ناس يعتقدون بأن الوصول للقمر كان كذبة أو تمثيلية تصورت على الأرض، بالرغم من أن بين سنة 1969 إلى 1972 في 12 رائد فضاء تابعين لناسا مشوا على سطح القمر. الناس اللي شككوا بمهمات أبولو طرحوا العديد من الأسئلة، من بينها ليش ما كان في نجوم في السماء في الصور اللي تم التقاطها من قبل رواد الفضاء على القمر، وليش كان العلم الأمريكي يرفرف مع أن ما في هواء على سطح القمر، والبعض تسأل ليش قدرنا نشوف آثار أقدام رواد الفضاء في الصور وما شفنا آثار لهبوط المركبة هنا. في الحقيقة الإجابات على هذه الأسئلة أبسط من ما نتخيل.
0: نحن ما شفنا نجوم في السماء بالصور اللي صورها رواد الفضاء على القمر لنفس السبب أن ما نقدر نشوف نجوم خلال النهار على الأرض، وهو لأن انعكاس ضوء الشمس على سطح القمر عالي جدا، والوهج الناتج عن الانعكاس يخلي من الصعب أن نشوف النجوم. وبالنسبة للعلم الأمريكي اللي شفناه يرفرف، فهو بكل بساطة يحتوي على قضبان معدنية محيطة بكل جوانبه حتى يظهر وكأنه يتحرك، لأن بدون هذه القضبان العلم بينزل للأسفل، واللي أرسلوا العلم حسبوا حساب أن بهذه الحالة الصورة ما بتكون مشجعة. أما بالنسبة لعدم وجود آثار للمركبة الفضائية الثقيلة على سطح القمر، فهذا الشيء يرجع لأن كتلتها كانت موزعة بعكس رواد الفضاء اللي تتجمع كتلتهم في مكان دعسة الأقدام.
1: ونبقى مع ناسا اللي بالرغم من النجاحات الكبيرة والكشوفات الهامة اللي قدمتها للبشرية، إلا أن البعض يعتبر بأن المهمة الحقيقية لناسا ما هي استكشاف الفضاء وإنما إنتاج خدع متعلقة به. الناس اللي يصدقون هذا الشيء عندهم هاشتاغ على السوشيال ميديا وهو ناسا هوكس، ويدعون بأن الصور اللي يتم التقاطها للمريخ أو لبلوتو أو حتى للأرض كلها مفبركة وتم تصميمها بواسطة الكمبيوتر. في سنة 1958 وبعد فترة قليلة من بدء السباق بين روسيا وأمريكا في الفضاء، وقع الرئيس الأمريكي حينها أيزنهاور قانون اسمه القانون الوطني للملاحة والفضاء، وتشكلت على أساسها وكالة ناسا حتى تجري البحوث لحل مشاكل الطيران داخل الغلاف الجوي وخارجه ولأغراض أخرى. ومن يومها قامت ناسا بإطلاق المئات أو حتى الآلاف من الأقمار الصناعية في المدار حول الأرض والعديد من الكواكب.
0: حالياً تدور العديد من المسابير الفضائية التابعة لناسا حول كواكب المجموعة الشمسية أو تهبط عليها، وهذا بالإضافة أنها أرسلت العديد من رواد الفضاء إلى المدار الأرضي ويقومون حتى اليوم بإجراء الأبحاث في محطة الفضاء الدولية. وإذا ما زلت مشكك بدور ناسا في استكشاف الفضاء، شاهد عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية أو استخدم تطبيقات على جوالك تسمح لك بتعقب الأقمار الاصطناعية مثل محطة الفضاء الدولية أو أي أقمار اصطناعية أخرى موجودة في الفضاء.
1: في أبريل من سنة 2016 غردت صحيفة نيويورك بوست عن خبر اكتشاف كوكب جديد من المحتمل أن يدمر الأرض. الناس ضجوا بالخبر وصاروا يتناقلوه بجنون وخوف، ولكن شو سبب نشر خبر مثل هذا من قبل جريدة إلها مكانتها؟
0: الصحيفة كانت يومها تتكلم عن الكوكب التاسع، وهو كوكب افتراضي يعتقد بعض العلماء أنه موجود على حافة نظامنا الشمسي. يومها انتشر فيديو يقول أن هذا الكوكب سيقصف الأرض بكل أنواع الكويكبات والمذنبات، وهذا الشيء طبعا بتكون نتيجته تدمير كوكبنا. وجود الكوكب التاسع ما تم تأكيده، إلا أن ما زلنا نبحث عنه، لأنه ممكن يشرح لنا حركة الأجسام وبعض الكواكب القزمة في حزام كايبر الجليدي، وهي منطقة كبيرة مؤلفة من الأجسام المتجمدة بعد كوكب نبتيون.
1: لكن لو ثبت وجود هذا الكوكب فهو ما بيشكل أي تهديد علينا. القصة ما هي إلا خرافة، لازم نتوقف عن تصديقها. بالإضافة للكوكب التاسع، في خرافة تقول إن في كوكب خطير ثاني ممكن يضرب الأرض ويقضي عليها، وهو كوكب نيبيرو. ولكن شو قصة هذا الكوكب؟
0: قبل آلاف السنين عاشت في بلاد ما بين النهرين حضارة متقدمة، هي الحضارة السومارية، اللي حققت تقدم علمي غريب بالنسبة لذاك الزمن. ترك لنا السوماريون سجلات منقوشة على ألواح طينية تروي حكاية بدت منذ 4 مليارات سنة، حين كان نظامنا الشمسي أصغر سنا. وتكشف لنا هذه السجلات قصة كوكب اسمه نيبيرو جاء من الفضاء البعيد واقتحم نظامنا الشمسي. في القرن الماضي اكتشف المنقبون آلاف الألواح المكتوبة بالخط المسماري، وقاموا بفك رموزها. ومن بين أولئك العلماء كان زكريا سيتشن، وهو عالم أمريكي من أصول روسية، اللي كشف عن لوحات فيها رسوم متقدمة جدا عن نظام شمسي يتألف من 12 كوكبا. ومن بعد سنوات من الدراسة والتحليل قال إن النصوص السومارية القديمة تتحدث عن عمالقة هبطوا من الفضاء الخارجي فوق سطح الأرض قبل الميلاد بحوالي 5000 سنة، وعلموا سكان جنوب العراق تلك العلوم المتطورة. ادعى ساتشن بأن توصل إلى إثبات أن في كوكب خلف نبتيون اسم نيبيرو يكمل دورة كاملة حول الشمس كل 3600 سنة. لكن القصة ما خلصت هنا، فبعد سنوات ادعت أخصائية نفسية اسمها نانسي ليدر بأنها تواصلت مع حضارات ذكية في الكون وحذروها من أن نيبيرو بيصطدم بالأرض في سنة 2003. وحين فشلت توقعاتها تم نقل التاريخ إلى 2012، وهذا التاريخ ارتبط مع توقعات المايا ليوم القيامة. وببساطة ما صار اصطدام وما انتهى العالم في سنة 2012، وحتى علماء الفضاء ما وجدوا أي كوكب في مسار تصادمي مع الأرض.
1: ما في شيء نخاف منه، الأخبار عن دمار الأرض تنتشر كثيرا على الإنترنت من وقت للثاني، وهدفها التحريض على الخوف، يعني ما هي شيء جديد وما بتتوقف. ولكن مع التطور العلمي والتكنولوجي اللي وصلنا له نقدر نقدم أدلة على اللي يتم تناقله، وما هو أكثر من خرافات بلا قيمة. ولكن هنا لازم نتكلم عن خرافة ثانية نسمعها كل فترة، وهي وجود كويكب على وشك الاصطدام بالأرض ويهدد البشرية بالفناء.
0: كمثال، انتشر خبر أن في كويكب بيضرب الأرض في أواخر سبتمبر 2015، وبيسبب دمار هائل في نقطة تصادمه مع الأرض بالقرب من ساحل بورتوريكو. طبعاً تبين لاحقاً أن الخبر كان خاطئ، ولكن مع هذا الشيء اصطدام الكويكبات بالأرض شيء محتمل، ولذلك في عدة تلسكوبات عالمية تعمل على تصنيف ومراقبة كل الكويكبات القريبة من الأرض واللي قطرها أكبر من 140 متر.
1: في يوليو سنة 2015 نشر موقع إلكتروني اسمه NewsWatch 33 مقال يدعي فيه بأن الظلام بيخيم على الأرض لمدة 15 يوم. وبالرغم من أن هذا الموقع معروف بأنه ينشر أخبار مزيفة، إلا أن هذه الخدعة انتشرت بسرعة والناس أخذوا احتياطاتهم لظلام يستمر لأسبوعين، وطبعا ما صار شيء.
0: يومها ادعت المقالة بأن الظلام اللي بينتشر على الأرض سببه الاقتران الجزئي لكوكبي الزهرة والمشتري، على الرغم من وجود أكثر من 800 مليون كيلومتر بين الكوكبين. ونحن نعرف علميا أن الظلام يصير يوم تدور الأرض حول محورها أثناء دورانها حول الشمس، ونعرف أيضا أن ممكن تحدث فترات قليلة جدا من الظلام على الأرض يوم تكون الشمس محجوبة تماما أثناء الكسوف الكلي. ولكن مع هذا الشيء، دخول الأرض بظلام دامس لمدة أسبوعين كاملين هو خرافة مش أكثر.
1: إذا كنت تحلم بأنك تطير مثل سوبرمان في السماء، فممكن هذه الخرافة تكون مناسبة لك. في أواخر سنة 2014 انتشرت إشاعة بشكل واسع تدعي بأن في الرابع من يناير سنة 2015 كل من على الأرض سيشعر بحالة انعدام الوزن بسبب اصطفاف نادر الحدوث للكواكب.
0: ضجت حينها مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غردتها وكالة ناسا، وقالوا أنها تثبت خبر الظاهرة الموعودة، وطبعا تم استخدام الصورة لإثبات الخرافة اللي انخدع فيها العديد من الناس. وبكل تأكيد ما صار هذا الشيء، لأن جاذبية الأرض أقوى من أن نصير عديمي الوزن، والطريقة الوحيدة لاختبار انعدام الوزن بدون الذهاب إلى الفضاء هي بالركوب على متن طائرة بارابولية تحلق بشكل مخروطي، ووقتها بتشعر بانعدام الوزن لمدة ما تتجاوز 30 ثانية فقط.
1: مع ظهور الكاميرات الصغيرة واللي دقتها عالية، بدأ العديد من الناس بوضع هذه الكاميرات على بالونات للطير في ارتفاعات عالية جدا، والتقطوا صور للأرض من الأعلى. ولكن يوم شاهد البعض الصور اللي تم التقاطها، شافوا سواد في خلفيتها وكأن البالون قدر يوصل للفضاء. فهل هذا الشيء فعلا صار؟
0: بكل بساطة، قوانين الفيزياء تقول أن لا يمكن لبالون أن يوصل إلى الفضاء، لأن عند وصول البالون إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي، الهواء اللي بداخله بيتمدد بسبب انخفاض الضغط الجوي، وفي النهاية بينفجر. حتى قفزة فيليكس بامغاردنر من بالون عالي الارتفاع في سنة 2012 ما كانت من الفضاء، بل من طبقة الستراتوسفير اللي تمتد إلى حوالي 50 كيلومتر فوق سطح الأرض. على هذا الارتفاع يكون الهواء رقيق بشكل كاف لرؤية سواد الفضاء، وسميك بما فيه الكفاية لدعم نوع خاص من البالونات عالية الارتفاع. لكن علميا، الحد الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي هو ضعف ارتفاع طبقة الستراتوسفير، يعني 100 كيلومتر.
1: يوم يتعلق الأمر بالكواكب والفضاء الخارجي، وحده العلم قادر على أن ينفي أو يؤكد اللي نعتقد بأنه حقيقة. وهنا يكون من الضرورة أن نرجع للمصادر الموثوقة ونتأكد من اللي نسمعه قبل ما أن ننقل خبر من أخبار الإشاعات والخرافات.

FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: ماما أحبك
2: الصدق.
1: أنا حبيتك على طول.
2: سألتك بالله.
1: ماما أحبك ودي تحبيني.
2: لا
1: بابا يقول
2: أكيد يمزح.
1: ماما أحبك وأحب حقك البنزلية والفاصلية والفول.
2: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصلية وأحلى فول.
1: بقوليات الكابوس،
2: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أين تختار جهاز لمنزلك؟ فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: يا جو بيتس
9: اسمعها

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناط فوق أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-783-8.

صلاتي رسول الله كم تفديك روح وقد أهديتها طوق النجاة نشرت العدل بالأخلاق طوعا وأنت حملت كل المكرمات أتى

وأدخلت السعادة كل بيت فساد الأمن بين الكائنات رسول

0: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: 99.9 فاصلة 9.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها تعشقها.
3: والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: من قلب عدن إلى لحج، أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
7: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو. يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
8: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.
7: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن واللحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا التيك توك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم وتواجدكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 2-4-6-8-9-3-9 وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-8-5-1-8-8-8. طبعاً جينا اليوم بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم نتكلم فيها عن أكثر الأشياء اللي ممكن تصنع لقلوبنا ترفيه، أو أكثر الأشياء اللي ممكن تخلينا إحنا نستمتع. فاليوم نتكلم عن إنه اليمن فعلًا مواسم، تلاقيها من برد البلدة إلى خضرة صنعاء، ففعلًا يعني الأشياء هذه أو موسم البلدة هذا اللي حاصل في مكلة خلان احنا ممكن نشوف انه في اشياء كثيرة وفي مناسبات كثيرة في اليمن، او عادات كثيرة ممكن الواحد يعمله. ثم نقول في اليمن لا تقاس السنة بالأشهر فقط، بل بالمواسم التي نحفظها في الذاكرة قبل التقويم. فهناك مواسم فعلا ننتظره عشان نرتدي مثلا الملابس الثقيلة، أو مواسم أخرى نترقب فيها أول قطرة مطر، ومواسم كمان ممكن تكسو فيها الأرض تراب أخضر يجعل الجبال كأنها لوحة مرسومة. برد البلدة الذي يعلن تغير الطقس ويترك حكاياته في البيوت والأسواق إلى خضرة صنعاء بعد الأمطار، يعني مرورا بمواسم قني البن والعنب والرمان والمانجو، يعيش اليمنيون علاقة خاصة مع الطبيعة، علاقة تمتزج فيها العادات والذكريات والرزق والفرح. لكن هل ما زالت هذه المواسم تحمل نفس البهجة؟ وهل تغيرت نظرة الناس لها؟ وإيش هي أجمل المواقف اللي ارتبطت فيها؟ أنا دائما أشوف إنه كل ما يعني حصل شيء حلو أو هذه العادة تكون متواجدة معانا، أشوف الناس تندمج معه وتحبه، لأن حاجة تخرج نحن أو تخل من الأشياء اللي إحنا فيها، وكمان تحسن مودنا بشكل كبير جدا. وللأمانة هذا هو اللي نحن نحتاجه دائما، ان احنا نحسن الجو يعني، او ان احنا نحسن مودنا زي ما نقول دائما. هذا ما سنتحدث عنه اليوم في حلقتنا اليمن مواسم، من بردة البلدة إلى خضرة صنعاء. فاليمن بلاد متنوعة مناخيا بشكل مدهش، حتى أحيانا يعني ممكن لما نشوف هذه الأشياء نقول مستحيل مثلا تكون هذه يعني هذا عندنا، طيب نحن فين ما نشوف إيش، لكن فعلا بالأول والأخير تطلع عندنا، والاندهاش اللي ندهشه يكون مجرد ان احنا مثلا حابين نعيش هذا الشيء. فشعوري والله فظيع، واشياء فظيعه، وخاصه الأشياء اللي حاصلة حاليا بموسم البلدة. فأكيد أكيد أني شفت ما شاء الله وشفت الناس, شفت حماسهم, شفت تفاعلهم مع هذه الأشياء, يعني حاجة تخرج الناس من مود لمود آخر ومختلف تماما عن اللي نحن فيه. خلونا احنا نستقبل هذا الاتصال كمان حبايبنا في حضرموت, في حابين تشاركون احنا ايضا على موسم البلدة عن الاجواء, وانتم كمان من اي مكان عندكم مثلا مواسم او تعملوا اشياء بهذه الايام فتقدروا تكلمون احنا فيها. معنا اتصال. الو, السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد مساك ميكين.
7: يسعد مساك يا حبيبي, كيفك؟
9: والله تمام الحمد لله, الله يسلمك. وانت عساك طيبة ان شاء الله يا رب.
7: الحمد لله, ان شاء الله دائما كمان شوفك بخير وطيبة.
9: ان شاء الله دائما نسمع اصواتكم احنا بخير وعافية. وتحياتي ليش ولكل الطاقم والمستمعين الكل.
7: انا بدالك والله.
9: الله يحفظك يا رب. يفين على فكرة انت عايشيني الان بتكلمني عايشة بحلم صراحة.
7: كلنا والله. حتى انا تخيلت ونفسي اعيش والله دي اللحظات.
9: والله جالسة تخيل نفسي وانا هناك وجالسة على البحر في البلدة وحضرموت وبعدين كذا اروح على الفندق, يعني كذا جالسة ويعني احلام كثيرة صراحة جتني خيالها.
7: والله من صدق اجواء حلوة. ما تتعوض.
9: الله يسامح شريفين.
7: هم مش بس هم اللي يفعلوا دي الحاجة, حتى نحن نخرج بخيالنا لعندهم.
9: أيوه. لكن إن شاء الله إن شاء الله والله العظيم منك. أنا لي 3 سنوات أو 4 سنوات صراحة وأنا أتمنى أني أروح ذاك المكان, لكن سبحان الله كل سنة تجي ويعني والله أحيانا تكون ظروف الإنسان, تكون انشغالات, تكون
7: صحيح.
9: يعني الله إن شاء الله أنا وأنتي للسنة القادمة بإذن الله يا رب.
7: إن شاء الله يا رب, الله يسمع منك. والله أني نفسي أروح وأشوف لأني شفتهم, شفت الأجواء كيف حلوة والله, فضيعة عندهم.
9: وأني والله يعني فين أن معي هناك زميلات وهكذا يوافوني بالحدث وهم من قلب الحدث مباشرة, فأنا صراحة والله هم يحدثوني وأنا في عالم آخر صراحة.
7: أيوة والله, حتى تحمسي ذاك الوقت شي تسافري.
9: فعلاً فعلاً والله. ونحن نتمنى صراحة أن تكون يعني مواسمنا حلوة وجميلة, وإن شاء الله أن يكون المواسم يعني البرد يكون دائماً علينا ولا هذا الحمار صراحة. موسم الصيف يعني صراحة صعب جداً نحن يعني, وخاصة في عدن ولاحق والمناطق يعني اللي بتعاني من الصيف صراحة ما نقدرش نتعايش مع الحمار هذا بشدة.
7: أيوة, بعدين زادت دهامة نحن الغوبة دي الأيام.
9: أيوة, شدي الغوبة واحتمال عدم محافظ جوي إن شاء الله, يمكن بأسبوع يحصل يعني بالأمطار وهكذا ربي, بس إن شاء الله يجعلها أمطار خير وبركة إن شاء الله علينا يا رب.
7: إن شاء الله يا رب. شكرا لك.
9: الله إن شاء الله وربي إن شاء الله خلاص نستمتعنا إحنا بالأجواء اللي عندنا وقدنا متعودين عليها وربنا إن شاء الله يكتب لنا زيارات لصنعاء لمناطق الباردة ومنطقة حضرموت إن شاء الله بالسنوات القادمة بإذن الله يا رب.
7: إن شاء الله يا رب, الله يسمع منك.
9: الله ان شاء الله والله مواسم كثيره. انا اشوف يعني في بشكل عام اليوم حلوه صدق, يعني بشكل عام كل محافظه تتميز بطابعها الخاص, يعني كل محافظه تحصل فيها طابع يميز المحافظه الاخرى. فنحن نتمنى يعني لولا ظروفنا, لولا وضعنا الحالي, لولا يعني
7: لولا حركنا مندمجين
9: مع الوضع ولولا الظروف الاقتصاديه اللي نمر فيها, فاحنا يعني نروح كل سنه حتى اقل شيء نشيف على المحافظه الاخرى حتى يكون لنا يعني معرفه يعني على المحافظه اللي تعيشها عن اختها الاخرى.
7: صحيح والله, صحيح فعلا. ان شاء الله ربي يسهل.
9: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يسمع منا ويجعلنا ان شاء الله دائما نعيش في اجواء حلوه وبارده. وتحياتي لك ونتحفظ في الاخرين, وشكرا جزيلا لك حبيبتي.
7: شكرا لك حبيبي, وتحياتنا لك كمان ولكلامك الجميل, وان شاء الله ربي يستجيب منك كلنا نروح الاماكن الحلوه. الو, السلام عليكم.
10: الو
7: الو,
10: يا مساء الخيرات.
7: يا مساء الفل, يا حيه وسهلا.
10: يا ميت اهلين وسهلين, وكمان يا مرحبتين. تحيه لك.
7: تحيه كمان لتواجدك.
10: تحيه للطاقم حبايبنا.
7: ايوه,
10: يبعث لهم الصحه والمصاري.
7: امين.
10: المشتركين حبايبنا
7: اليوم لازم ندخل كمان السفره.
10: الان سمعت
7: اليوم لازم ندخل كمان دعوه انه نسافر.
10: أقول لك صورة قطوع
7: من قيطة.
10: مكانك تحركي.
7: الآن كيف؟
10: مكانه يروح يجي.
7: طيب والآن؟ الآن كيف تمام؟
10: الآن يبان تمام.
7: يبان عادو مش أكيد.
10: لا أنا مش أكيد. مش أكيد.
7: طيب.
10: هذا كمبيوتر حقكم شوفوا بصراحة أنا بتصرف معه.
7: لا لا ما لوش دخل شوف هذا الشبكة.
10: مش عاقل مش عاقل.
7: الشبكة الشبكة.
10: مش عاقل.
7: صح صح مش عاقل خلاص ولا يهمك.
10: حبيبي حبيبي الكمبيوتر.
7: أبى هبلك يا تو اشتغل.
10: كنت أول تمام يعني زين إيش معانا ذحين؟
7: والله ندكني تمام الآن جالسة أسمع صوتي من عندك.
10: يروح ويجي وكأنك هناك حضر موت في القارب تطلعي تنزلي.
7: هلاني موسم البلدة.
10: تحياتي لكم يبعثوا لكم صحة والمساعدة. تحياتي للسماء دهمس اللي اتصلت قبلي.
7: الله الله.
10: تحياتي للي بيتصلوا بعدي.
7: الله أكبر تحياتنا كمان لك ولتواجدك.
10: شوفي يا ست الكل.
7: أيوة.
10: نحن نعيش بأرواحنا مع موسم البلدة.
7: صحيح.
10: والله نتفرج عليهم ونقول سعيدهم سعيدة والله يفتح عليهم.
7: أيوة ما شاء الله.
10: الله يسعدهم.
7: أيوة صحيح.
10: نحن ما شبعنا إلا الكمثري. ما رحنا وقرية فوقنا.
7: هذا هو المكان اللي معانا.
10: تروع قد ثيابك ما نتقول زي ما سيارة الساعقة كل منقر.
7: أيوة.
10: أيوة صح. عليهم. الله يسعدهم.
7: آمين يا رب.
10: نحن شوف معانا متنفس حقنا. نحن نتكلم على عدن. معانا البحر.
7: أيوة صح.
10: ومعانا المنتزهات. هذا يعتبر أحسن متنفس. ما شاء الله عليهم صحاب الأحق صحاب أبيان معهم المزارع معهم أماكن رائعة. بس صح. إحنا قدو يعني توب في
7: الله الله, الله الله الله إيش هذا؟
10: إحنا قدو توب ما مش حد زينا في البحر.
7: ما مش حد. ما حد ينافسنا. ما حد ينافسنا.
10: لا لا يعني ربي سبحانه وتعالى أعطى ذونا وأعطى ذونا وأعطى ذونا ونحن أعطانا البحر.
7: صحيح سبحان الله كل واحد حاجة.
10: من البحر في كل أماكن.
7: صحيح.
10: ونسعد بالبحر.
7: أيوة.
10: حبيبنا ونحن حبايبه.
7: أكيد أكيد بس يقدر نحن.
10: وحبايبنا برضو عدنية.
7: الله أكبر لا دخل.
10: هي وطاقمها وموظفينها وعلى رأسهم نيفين.
7: الله يسعدك والله.
10: هني يعني نيفين. محبوبة ما شاء الله من قبل المشتركين.
7: أنا ما حوشت إيش أقول.
10: أنت إيش؟
7: حوشت إيش أقول؟
10: ما لا عادي عادي خلاص نحن ندلع قدر ما نستطيع.
7: الله أكبر والله.
10: أنت تستاهلي.
7: أكيد أكيد إن شاء الله دائما نكون كذا.
10: إحنا نستاهل البرنامج أنت تستاهلي دلعك ندلعك وندعي لك إن شاء الله وربي يوفقك.
7: إن شاء الله يا رب والله العظيم سعيدة جدا فيكم.
10: والله نحن أصبحنا أسرة واحدة.
7: أكيد أكيد
10: نحن وأنتوا مشتركين كلهم حتى المستمعين اللي حدهم مستحيين أنا مستغرب عليهم المستحيين ما هم يشاركوا معنا
7: ما عليش حتى أنا كنت كذا زمان مستحية يعني اسمع مشاركش
10: يشوفوا رفع يعني رفع معنوي.
7: أيوة لازم
10: يشاركوا لا يحترقوا عادي يتصلوا حتى لو كردهوا كلمة كذا ولا كذا سامحين شاركوا ولا تستعوا
7: كفاية أنهم يسمعوا والله هذا فخر النفسه.
10: أيوة يلا خلاص خلصنا.
7: أيوة شكرا لك.
10: في سؤال؟
7: لا شكرا.
10: يلا شكرا.
7: شكرا لك شكرا.
10: يلا مع السلامة.
7: يلا مع السلامة. شكرا لك شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل ولكلامك الأجمل. خلونا نستقبل اتصال الأستاذة منى. ألو السلام عليكم.
11: ألو السلام عليكم سعد مساك نيفين.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليتك تنتظري كثير أني دارية.
11: يلا من بعد أحمد بنتحمل خلاص.
7: يلا.
11: تحية لك نيفين وسعد مساك ومساك سعادة أنت والمتصلين اللي قبلي سناء وأحمد وكل المتصلين برضو اللي بعدنا والمستمعين واللي على قولة أحمد مستحيين ما يشاركوش واللي يتخاوصوا واللي يشاركوا الكل الكل الكل الكل
7: ها مش اللي يتخاوصوا.
11: تحية لكم جميعا على هذه الأجواء وعلى الكلمات الحلوة وعلى أنكم عايشونا في جو فعلا يعني جميل جدا.
7: أنا حسيت بسقعة وأنا ما ليش دخل.
11: لكن بجد يعني بين يعني زي ما ذكروا المتصلين إنه أجواء بلادنا مختلفة جدا مناخية يعني بتلاقي فيها المناطق الساحلية الجبلية الباردة المتوسطة الحارة مثل عدن كثير لكن أعطى الله كل شيء بتوازن يعني زي ما ذكر الأخ أحمد إنه عندنا في عدن بحر لو في مؤسسات أو شركات أو سلطات أو يعني جهات معنية يعني متصرفة صح وتعرف يعني فين إنها تعمل بكل صيف يعني طرق أو تنظيم أو طرق محددة أو تنظيم لأن إحنا نستفيد منها نحن بنصيف يعني زي موسم البلدة هذا اللي بيحصل بحضرموت كل يعني كل شهر مثلا في السنة. نحن كمان مثلا في هذه الأيام الحارة بالتات بخمسة ستة أو مثلا يعني حتى شهر يعملوا يعني موسم يكون فيها نوع من يعني الترفيه نوع من في أماكن الآن محظورة نحن ما نقدرش نتسبح فيها نتيجة المناخ أو التحذيرات تقريبا من الأرصاد وكذا. طيب ليش ما نستفدش بأماكن مسابح يعني يعملوها يعني بأسعار رمزية أو حتى مجانية
7: أيوة
11: يعني زين تكون كل الشهر هذه يكون فيها يعني أحداث أشياء كذا فعاليات وتكون يعني في مضخات تأخذ من البحر لها وتكون آمنة عرفتي كيف؟
7: أيوة صح
11: عشان نقدر الواحد أيوة مسابقات السباحة مسابقات للأطفال مسابقات أشياء
7: يعني واحد يستفيد
11: أيوة هذا يكون موسم يعني صيفي كل فترة يشاركوا فيه وهكذا
7: لازم
11: أيوة ليش لا ونستفيد كمان من تغييرات المناخ يعني بأشياء كمان حتى نحن بعدين بكل سنة نعمل شيء يسعد البلد وصدقي هذا بيكون فيه مردود للبلد نفسها وإذا استفدنا حتى أيوة. يكون سياحة داخلية نفسها
7: صحيح يعني
11: الآن موسم البلد هذا اللي في حضرموت يعتبر سياحة داخلية
7: أيوة فعلا وحاجة جميلة والناس تحب هذه الأشياء
11: كمان المنطقة الثانية اللي كل فترة بيزوروها في شهر 8 هي حوف في المهرة جميلة جدا يا نيفين جميلة جدا
7: والله العظيم كل مناطق اليمن كلها جميلة جدا كل واحدة عندها ميزة معينة وأشياء حلوة وتجذب الواحد
11: والله يعني من حتى الأرياف اللي ما بنسافر مثلا أنا بسافر عند أهلي للريف يعني منطقة أهلي وكذا بيعملوا مثلا بعد الأمطار في موسم الأمطار يعني زي ما يسموه الحصاد يحصدوا الأشجار وكذا
7: أيوة.
11: بيعملوا فعاليات بيعملوا أشياء يعني تحس إنه ما زالت الناس محبة لهذا الشيء بس الظروف الاجتماعية والاقتصادية زي ما ذكرتوا بتحد من هذا الشيء لجانب إن إحنا يعني بين إذا إحنا مش قادرين نسافر من هنا لأبين أو لحد جنبنا ما بالك نكون للمهرة لحضرموت في تكلفة كبيرة بتحصل وظروف اقتصادية بتمنع انه الناس تشيل اسرتها وتروح او تسافر او ترجع
7: صحيح
11: الظروف الاجتماعية الخاصة بينا يعني راتبك بيكون 100-200 ألف انت مسافرة تشتري لك جنبك مدرش كم كيف انت بتسافري وبتنزهي كل فترة او بتعملي لنفسك يعني زي ما تقولي كذا تستمتعي او تروحي
7: أيوة أجوائك
11: رحلة وكي. او حتى يعني ما فيش حتى انك تفكري على قولة احمد بس نجلس نفكر او زي ما نقوله نأمل او نحلم
7: ايوه صح
11: لكن انه واحد يعمل على الواقع ما يقدرش يزيد
7: للاسف والله للاسف نحن في
11: نبين ما تسمع صوتك راح
7: الان كيف الو اجوائك
11: رحله او حتى يعني ما فيش حتى انك تفكري على قولة احمد بس نجلس نفكر او زي ما نقوله نأمل او نحلم
7: ايوه صح
11: لكن انه واحد يعمل على الواقع ما يقدرش يزيد
7: للاسف والله للاسف نحن في
11: نبين ما

0: علينا من عنده بس.
1: آمين آمين يا رب. شكرا,
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا حبيبي, شكرا لك ولكلامك الجميل. كمان فعلا نحن نتمنى ان احنا تكون أجواءنا على طول أجواء جميلة, أجواء محفزة لنا, لأنه فعلا نحن لازم تنفعل عندنا هذه الأشياء زي ما قالت الأستاذة منى, لأنه هذا شيء أول شيء لنا, وكمان ممكن كنوع سياحة داخلية, وكمان في أشياء كثيرة ممكن إحنا نعملها. بس خلونا نستقبل اتصال مريم. ألو, السلام عليكم.
2: عليكم السلام, كيف الحال؟
1: يا حي وسهل مريم, الحمد لله بخير, وانت كيفك؟
2: والله الحمد لله بخير. نسأل عنك, عن صحتك, كيفك إن شاء الله؟ تمام.
1: أنا في ذلك يا حبيبي دائما يا رب. تعبانة يا مريم؟
2: والله مع الأجواء حق المطر يعني حلقي وشان.
1: قد سمعت صوتك واضح عليك تعبانة, إن شاء الله ربي يعطيك العافية والصحة يا مريم.
2: أي هذه الأيام ممطر وسبحان الله برد.
1: خلاص شلونا عندكم.
2: تعالوا عندنا حياكم الله.
1: والله يا ريت.
2: والله أمطار ما شاء الله, قلت لها 3 أيام أمطار
1: ما شاء الله كثير. تبارك الله, الله يسعدكم يا رب, ويعني الأجواء فضيعة الصراحة.
2: إن شاء الله ربي يعوضكم, ينزل عليكم أمطار في هذه الأيام
1: إن شاء الله يا رب.
2: عليكم إن شاء الله وعلى البلاد وعلى
1: إن شاء الله يا رب,
2: كل من يحتاج المطر
1: إن شاء الله يا رب, أمطار خير بإذن الله. إيش تعليقك عن موضوع اليوم يا مريم؟
2: والله اني ما سمعت شيء يعني
1: اليوم.
2: خلص الصبح شفتش على طول, قلت خليني اتصل اسلم عليك.
1: انا بدالك
2: صحتك,
1: أنا بذلك والله. الموضوع اليوم حلو وحبوب, يعني من عندكم من أجواءكم موسم البلدة والأجواء حق الأمطار اللي حاصلة هذه الأيام, فنتكلم على هذه شفتي موسم البلدة اللي بحضرموت صح؟
2: أيوة.
1: شفتي الأجواء, شفتي هذه الأشياء حلوة صح؟
2: أكيد حلوة, يعني واحد حتى لما يخرج حتى يوم يشمي ريحة المطر ينتعش واحد مع الأجواء
1: صح.
2: يعني الحماء والصيف
1: أكيد
2: براحة نفسية يعني في الأجواء هذه الأيام.
1: أكيد أكيد, نحن والله نتمنى أن نحن نحس بهذه الأجواء.
2: تعالوا عندنا ونحبوا فوق العين مرة.
1: أنا
2: قناة عدنية.
1: أنا في ذلك والله, إن شاء الله يا رب, إن شاء الله ربي يكتب نحن يعني نجي بوقت يكون كذا أمطار وتلوق
2: إن شاء الله. ربي إن شاء الله يدي لكم
1: إن شاء الله.
2: الله كل خير, ما ربي مقصر مع أحد
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب,
2: وتستمتعوا مثل ما احنا نستمتع في الأجواء حق هذه الأيام. إن شاء الله يجيكم تستمتعوا في الجو, تخرجوا أنتوا والأهل والأقرباء وتتمشوا, شوفوا الأجواء الأمطار
1: إن شاء الله يا رب. حتى نحن لما تجي بس كذا نسمة هواء بس كذا باردة خلاص نشوف حقنا الجو واو.
2: إن شاء الله ربي كريم, عنده كل خير إن شاء الله, يبرد عليكم وعلى كل الموجودين في عدن وفي المناطق يعني الدافئة, إن شاء الله يبرد عليهم
1: إن شاء الله يا مريم. شكرا لك حبيبي, شكرا لكلامك.
2: يعطيك العافية يا قل, الله يعطيك,
1: الله يعافيك يا حبيبي, وشكرا لك, شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل, كمان لمشاركتي لنا عن الأجواء الممطرة والثلوج اللي عنده, ففعلا حاجة حلوة. كمان بنفس الوقت في أجواء يعني ما بين موسم البلدة وما بين عندهم من أمطار من كمان ثلوج, في أجواء هذه الأيام برد, في حاجة حلوة يعني.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالكم, أخباركم؟
1: الحمد لله بخير, وانت كيفك, من معانا؟
3: الله يحفظكم, معاكم هاني بن حمدان.
1: يا حي وسهلا هاني صح؟
3: الله يحفظكم وحياكم الله.
1: حياك الله يا هاني. هاني من وين تكلمنا احنا؟
3: والله من حضرموت نتكلم.
1: الله الله الله, وصلنا. وصلنا خلاص. كيف الأجواء عندكم؟
3: والله نشكر الله على هذه التغيرات اللي تحصل, نحمد الله على هذه الأجواء. جميلة أجواء الحمد لله, نشكر الله عليها.
1: أيوه.
3: لكن الإنسان لابد أنه يكون على هذه الأجواء, لابد أنه يحمد الله دوب فيها.
1: أكيد أكيد,
3: عبر موت غير, لابد أن تكون حتى الاحتفالات تكون فيها احتفالات تفيد الجميع.
1: أكيد مختلفة ما شاء الله, مختلفة تماما. نحن شفنا هذه الأشياء ونحن من خلف الشاشة, فكيف يعني قدام؟
3: ونحن نرحب بجميع المحافظات, ولابد من التكاتف والتعاون والنظافة والاهتمام بالمنظر الجميل.

0: ما للمدينة
1: أكيد أكيد لازم من هذا
0: لابد لابد هذه الأشياء لابد يعني بعضهم يأتون بثقافات الثقافة لابد أنك تكون الثقافة تكون أفضل موازية للمنطقة وللمدينة نفسها
1: صحيح
0: عشان يكون الثقافة واحد و... والكل الناس للناس
1: أكيد أكيد
0: فلابد نقدر النعمة التي نحن فيها ونقول الحمد لله
1: الحمد لله
0: هي 15 هي 15 يوم كذا تأتي وتنقضي تو سريع
1: إن شاء الله
0: هذا الصيف نرجو من الجميع زيارة المكلا وال وال يعني هو يأتون بالأوائل الساحل واسع ما هو لازم إنهم في ناس يأتون من المحافظات الأخرى
1: أيوة.
0: وينظرون إلى ساحل أمام الفندق المكلا فندق مكة السواحل واسعة الحمد لله سواحل واسعة إذا في عائلة أو شيء
1: أيوة.
0: يخرج عادي في أمان حضرموت في أمان لا أحد يخاف ولا أحد في ناس يقولون يقلقون الجميع أنه فيه لكن الحمد لله في لجان شعبية في ناس هناك تنظم
1: صحيح
0: أمور طيبة
1: نحن ما شاء الله
0: نرجو منكم
1: نحن ما شاء الله شايفين كل شيء بتنظيم حلو بأجواء حلوة يعني عيشتون إحنا الأجواء حتى وإحنا بعيدين عنكم
0: أيوة نرجو منكم زيارة الطاقم يأتون يبقون برنامج يبقون هاي أشياء مدة الفترة هذه ونشكركم على الإذاعة هذه ما شاء الله تبارك الله إذاعة مميزة
1: طب يا هاني عبر إيش أنت تسمعني الآن؟ أنت عبر إيش تسمعني الآن؟
0: عبر الفيسبوك
1: عبر التطبيق
0: أيوة فيسبوك
1: الله يسعدك يا هاني نحن سعيدين جدا والله على كلامك هذا وإن شاء الله دائما نشوف تواجدك معنا
0: الله يحفظكم وإن شاء الله نحن نتمنى من أن تخصصون برنامج خاص بالتوعية والنظر قلبي الزلمة كل اللي غلمة قرني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء 99.9

0: نعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك.
6: لما تكون صحتك
5: هي الأولوية.
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها تعشقها.
4: اسمعها تعشقها.

0: ويا حيا ويا سهلا. ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وقبل ما أتكلم عن أي حاجة أو أنني أذكركم بالأرقام, خلوا حين نستقبل هذا الاتصال. معليش مستني حون أول, فخلوا حين نستقبله. ألو, السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حيا وسهلا. يا مساء الخير ويا حيا ويا سهلا فيك. كيفك؟
1: الحمد لله.
0: سامع الموضوع اليوم ولا لا؟ اليوم نتكلم عن الأجواء الحلوة, عن موسم البلدة, عن الأمطار اللي حاصلة كمان في المناطق الباردة والثلوج.
1: والله الموضوع حلو عن الأمطار والموسم البلدة.
0: صحيح.
1: كما لاحظنا يعني في الشاشات والناس يعني ذهبت إلى موسم البلدة. مع الأجواء هذه الجميلة جدا والأجواء الماطرة في كل محافظة في الجنوب اليمني.
0: صحيح.
1: من المرتفعات الجبلية في سعيد وفي محافظة أيوة, المرتفعات
0: الضالة
1: مرتفعات لهب.
0: أيوة صحيح.
1: هذه الأنظار صراحة أجواء عالمية.
0: أجواء حلوة. كيف الأجواء عندكم؟
1: والله أجواء روعة.
0: الله أكبر. يعني بس عندنا, يعني بس عندنا الحماء.
1: الحماء نعم الله أنكم الحماء.
0: عندنا حماء وغوبة كله مضاعف.
1: كل غوبة عندنا في رياح, لكننا بش من غوبة في رياح هذا اليوم. شهر اللي تعرفه أن شهر سبع عرفة من تعادة في رياح اليوم.
0: صحيح.
1: هذا حتى الخريف.
0: صحيح.
1: خاصة البحر, يعني البحر اليوم صراحة يعني البحر أكثر رياح اليوم.
0: أيوة.
1: بعضهم يروح للسياحة يعني ويقول لك الأطفال مش عارفين أن هي خدمان في حياة في هذه على طول بشرية.
0: صح. أيوة صحيح. وأجواء حلوة دي الأيام. شفت موسم البلدة ولا لا؟
1: أيوة أنا لاحظت في هذا الفيسبوك وصور هذا ما شاء الله. أنا طلعتهم أجواء رائعة.
0: صحيح والله أجواء جميلة وخلت نحنا حابين إن نحنا نسوي أشياء زي كده.
1: أنا حاب واحد إنه أروح لازم يعني أنت بتمنى في الجو ما زال في رائع.
0: صحيح. شكرا لك, شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل هذا.
1: شكرا.
0: الأجواء هذه الأيام فعلا أجواء جميلة, أجواء ممكن تعيش الواحد أشياء وهو بنفس المكان يعني. فكمان قبل كمان من نكمل حلقتنا لهذا اليوم مع بعض, خلوني أذكركم على الترددات الآتية: 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز, أو أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين, أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك بالبث المباشر عدنية FM, أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. فكمان لكل اللي حابب يتواصل معنا يشاركنا هذه الأجواء الجميلة ويشاركنا احنا المواضيع الجميلة اللي نحطها في استراحة الظهيرة, يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 72-46-9-3-9 وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1-8-8-8. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو, السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا أبو فهد, كيفك؟
2: كيف حالك يا بنتي؟ كيف أنت بخير؟
0: الحمد لله بخير وبعافية.
2: الله يعطيك العافية والصحة لك والأسرة والإذاعة جميعا إن شاء الله.
0: آمين آمين يا رب.
2: ربنا يعطيك العافية.
0: سامع الموضوع اليوم ولا لا؟
2: سمعت الموضوع عن الأجواء وعن الأجواء الطيبة والحلوة ولا؟
0: صحيح.
2: يا بنتي الأجواء بصراحة حلوة جدا, ولكن في من يعكر صفو الأجواء.
0: صحيح.
2: في من يعكر صفو الأجواء.
0: أيوة.
2: لأن شواطئنا جميلة ومنتزهاتنا المتنفسات للمناطق اللي على شاطئ البحر.
0: أيوة.
2: لكل مكان تحط لها أوساخ أوساخ أوساخ. صح. اللي يرمي القمامة واللي يرمي الخراطيط واللي يرمي كل حاجة موجودة تحطيها أوساخ أوساخ ما حد يقدر يشيلها. لذا ما في أصلا اهتمام من السلطة في هذا الموضوع الطبيعي والحلو. أقول إنه الريف في جمال وهواء
0: غريب
2: كل شيء, ولكن ولكن المدن تحصلها ان اوسخ المناطق برغم انها المفروض ان تكون انظف المناطق.
0: صحيح.
2: لكن تحصلها اوسخ المناطق.
0: صحيح للاسف.
2: ما حد يرتاح بأن تقوم بإلزام كل الناس كل إنسان يعملوا برامج زي ما كانت زمان.
0: أيوة.
2: كانوا يعملوا برامج للقمامة وأي إنسان معه أي حاجة يصير فيها داخل البرميل يجوا أصحاب النظافة يأخذوها مباشرة.
0: صحيح.
2: لكن الآن ما في هذا ولا في رقابة ولا في حسيد ولا رقيب ولا أي حاجة. وكانت حتى في كانت موجودة حتى فرق إنقاذ على السواحل إذا أحد عرف ولا أي حاجة ينقذوه. لكن الآن ما في كل واحد يفكر في جيبه. كل واحد يفكر كيف يبني له شركة ويبني له فندق ويبني له منتزهات على حساب الخاص ولا الأعلى. كيف يحبي بطنه ويحبي بطن أهله وأصحابه وأصدقاءه.
0: صحيح.
2: اهتمام في الوطن ولا في اهتمام في المواطن ولا في حاجة. شكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم ولكل المستمعين والمشاركين. وشكرا جزيلا ومع سلامة الله الله مع سلامة الله.
0: شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ولرأيك. وأيضا نقل نحن الصراحة صورة من ناحية ثانية. هذه أجواء حلوة بس نقلها من جنب ثاني. فخلونا نستقبل أيضا هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
3: ألو وعليكم السلام. ألو
0: أسمعك تسمعيني؟
3: رفعت صوتك شوية تدني في ما أسمعك والله.
0: ولا يهمك الآن بصيح لك. كيف الآن؟
3: جبت كل من رواد الفضاء.
0: أيوة.
3: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير. وانت كيفك؟ إن شاء الله تكوني طيبة.
3: الحمد لله على العافية. الحمد لله والله عارفة قمت الأيام مشغولة مضغوطة وكذا وعين الوالد تعبان في تواصل معكم.
0: يعطيها الصحة والعافية. معليش حبيبي نحن دائما مقدرين كل المتصلين معنا. أنا بذلك.
3: إيش موضوعكم اليوم؟
0: اليوم نتكلم عن موضوع بيخليك تسقعي وانت عندك. اليوم نتكلم عن موسم البلدة، عن الأمطار اللي شفناها، عن الثلوج اللي تنزل في المناطق الباردة.
3: أكيد.
0: أيوة.
3: البلدة صراحة يعني ما شاء الله خاصة لما تكون في مناطق ساحلية تكون جوها مميزة.
0: أيوة.
3: لأن جوها من جميع الأجناس حتى من جميع الدول هذا المكان.
0: أيوة.
3: حتى إحنا كنا والله السنة حابين نروح بس سوا طروق وسوا العزاء مش عارف. إحنا حتى اليوم طلعت أسرة من عندنا طلعت أمس بالليل الساعة 9
0: ما شاء الله.
3: تحرك أمس البص ساعة 9:30 نتكلم.
0: لا الناس تحمست، الناس عجب الوضع.
3: لا لا صراحة البلدة حلوة والله ومين.
0: أيوة هو حلو.
3: قالوا إن فيها يعني شيء مبدع سبحان الله. زحف برود.
0: سبحان الله مميزة يعني بهذه هذا الموسم يعني أو كل سنة تقريبا يعني
3: كل سنة. أيوة كل سنة. أيوة. سنويا
0: فيكون
3: في هذا البلدة. حتى مرة من مرات سمعتها أن عكس في ساحة الأحوار.
0: أيوة.
3: السنة الأول اللي قبلها بس بالسنة قالت أن فصلنا قالوا ما فيش بلدة قالوا في المكلة موجودة.
0: الصراحة الأجواء حلوة ومجرد ما تشوفي فيديو تعيشي الجو معاهم وخلاص نفسك تروحي.
3: خاصة مش فيديو بس. الفيديو صح إنه يعني شوك لك لما تطلعي لعندهم وتشوفي الأجواء مميزة.
0: خلاص قلبي وجعني والله.
3: والله لو وقعلك إنك ما عاد ترجع حتى بس هناك أحسن.
0: والله من صدق يعني خاصة الأجواء هذه الحلوة ما تتعوضش.
3: حلوينها خاصة نحن نتمنى إن في هذا البلد بس إحنا عندنا درية من البحر. أمس ما تعم زنا 2 أطفال يعني هذا من فضل 20 سنة.
0: يا الله الله يرحمهم يا رب. يعني نحن يا البحر بيغدر بنحن يا خلاص ما فيش للنهاية.
3: والله أكيد والله الله يستر بس الله يستر على الصياد اللي كانت يطلعت نفس الليالي.
0: آمين آمين يا رب. الله يستر عليهم ويرزقهم ويعوضهم عن كل تعب.
3: تحياتي لك ولو كان الشيباني كمان تحية خاصة.
0: تحياتنا كمان لك يا حبيبي وأكيد الشيباني لو سمع هذه التحية خلاص.
3: الله يسعد إن شاء الله.
0: آمين يا رب. شكرا لك حبيبي. شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. فأشوف الناس فعلا تحمست وعجب الأجواء. طبيعي ما نحن اللي نجلسين هنا وخلاص تكلمي عن الموضوع ونفسك تروحي يعني مش حابة أنك تضلي هنا. فإن شاء الله كمان نحن يكون لنا نصيب من موسم البلدة حتى لو بعد 10 سنين معلش. فالأجواء هذه أو الأشياء هذه اللي نحن نشوف إن إحنا محرومين منه هنا, نتمنى والله إن إحنا نكون موجودين فيها, وبإذن الله بإذن الله نكون متواجدين. خلونا نستقبل اتصال العم رياض. يا عم رياض أني هلني.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك يا بنتي؟
0: الحمد لله بخير, وانت كيفك؟
4: أنا الحمد لله. اللي معيشتين الجو يعني غير
0: ماشي. عشت الجو.
4: بس أجل أقول لك,
0: أيوة.
4: على فكرة ذكرتينا الدار الإيه؟
0: بإيش؟
4: ذكرتينا بحقات كنا 3 شهور هذه.
0: أيوة.
4: ثلاثة شهور. هذه 3 شهور كان البحر فيه بيئة كبزة الآن. نروح حقات.
0: أيوة.
4: ونجلس هناك في حقات للسباح وفي نشاط. نشاط أيوة. عن ثقافي ونشاط كان عن أنش كان حاجة رائعة يا بنتي أميلي.
0: أيوة.
4: رائع جدا كان. أيوة كان مش سباحة بس. سباحة ونشاط يعني كل حاجة حلوة صراحة. وكان بالله العظيم ذكرتينا في بيت ذكرتينا بالأيام حقات الأيام. أيوة. جميلة.
0: الله أكيد أيام حلوة أيام جميلة والله.
4: أيوة
0: خاصة.
4: أيوة أيوة. ها. كنا نهرب من البحر لأن ما نزل واحد البحر على بديان مشلون نروح على حقات
0: نسبح
4: وكذا وكل شيء ونشاط يعني حاجة حلوة كانت رائعة جدا. الله يحفظك يا بنتي يسلمك ويعافيك.
0: آمين
4: يا رب.
0: آمين يا رب ويعطيك الصحة والعافية ونضل نسمع هذا الصوت دائما يا رب. شكرا لك. شكرا كمان لكلامك. شكرا كمان للذكريات الجميلة اللي رجعت لهم واللي عاشوها مرة ثانية بس بالخيال. أنا أسف أني عيشتكم الخيال هذا الجميل والله حتى أني عشته معاكم, لكن بإذن الله يكون لنا نصيب بكل حاجة حلوة. فموسم البلدة أو المواسم اللي نشوف كمان الثلوج والأمطار, بس فعلا فعلا في أشياء فيها تكذب أو سبحان الله يعني ما تتوقعش إنه يكون بهذه الجاذبية أو هذا الأمر إنه يأثر بهذا الشكل. فموسم البلدة عند أهل السواحل يعني ممكن تكون بداية أو أكيد إنه بداية اعتدال الجو. فدائما لما يكون نبدأ نشوف اعتدال الجو فهذا أكيد بيعطي حماس للناس. فبينما في المرتفعات بتلاقي أمطار أو تلاقي أشياء حلوة, فبداية الخضرة زي ما يقولوا أو إنه الأجواء هذيك اللي تشوف بكل مكان تمشي وتشوف الأجواء هنا أخضر والشجر هنا فهذا حاجة حلوة والله. وأنا أحب هذه الأشياء. وفي الأرياف يعني بتلاقي موسم الزراعة, وفي المدن تعني وخاصة أيام مثلا هذه الأيام تلاقي نحن مثلا بنروح رحلات التنزه عشان كمان ذكريات وأجواء نحن نعيشها كمان في هذه الأيام. فالكثير يروا أن هذه المواسم ليست مجرد تغير في الطقس بل أيضا جزء من الهوية اليمنية. يعني فعلا نحن لما بنجي نشوفه في أشخاص بيشوفوا أنه تغير الطقس اعتدل الجو كذا ورجع كويس, بس نحن خلاص مثلا كموسم البلدة دحين يعتبر أنه شيء من الهوية اليمنية أو الهوية الحضرمية في المكلة وخلاص يعني نحن تعودنا أن نحن نشوفه. تلاقي تجمع العائلات كمان السياحة الداخلية وكمان الزراعة. فزي ما قالت كمان أمنا نحن نتمنى نعم أمنا الأستاذة منى نتمنى كمان إن تكون في أشياء متواجدة زي كده في عدن. مش ضروري إنه موسم بلدة أو شيء زي ما قالت مسابح بالأول تقدر أنت تخليها مثلا كمجانية, بعدين ممكن يعني للأشخاص اللي بيجوا بيشوفوا إنه هذا المكان سياحة داخلية وكذا ممكن يعجبهم ويصير على دفع يعني انت كمان بعدين بتستفيدوا من هذا الشيء. بينما اخرون يشوفوا ان تغير او تأثير التغيرات المناخية بدأ يغير مواعيد بعض المواسم, اصبح المطر كمان متواجد او اقل في بعض المناطق اقل انتظاما زي ما نقول. انا حابة والله العظيم اشوف امطار ثلوج وكمان اروح موسم البلدة. فيا جماعة الخير اي واحد رايح حضرموت يقول لنا فمدى تقبل الناس وحبهم لهذه المواسم. فإذا سألت عن أي حد من هنا يمني عن أجمل وقت في السنة، فغالبا بيذكر لك مواسم أكيد ارتبطت بذكرى جميلة عنده. في من يعشق مواسم الأمطار، في من يعشق موسم البلدة، في غيره ينتظر موسم الفواكه اليمنية، موسم الزراعة. حتى الأطفال أصبحوا مثلا يربطوا بعض المواسم بالخروج، بالتنزه، بتصوير الطبيعة، ويا محبين ويا كثر محبين الطبيعة. وحرفيا الطبيعة ممكن تخليك تعيش شعور ثاني كمان، مش بس الأمطار والأشياء هذه. ورغم الظروف المعيشية اللي فعلا تعيش الناس، بس لا زالت تستمتع مع أي حاجة ممكن تصير، حتى لو كانت هذه الأشياء بعيدة منها، حتى لو كانت تشوفها من خلف الشاشة فتلاقيها مستمتعة وحابة المنظر، حابة الناس كيف عاشوا هذه الأجواء. نحن دائما نقول رغم الظروف المعيشية لا يزال الناس فعلا يحاولون صناعة الفرح من أبسط الأشياء، من أبسط التفاصيل. نحاول إن احنا نفرح بأشياء حتى لو كانت صغيرة، فحاجة جميلة والله جدا إن احنا نشوف هذه الأشياء. فبدأت تلاقي إنه مثلا الشباب بيخرجوا يصوروا مثلا الجبال بعد المطار، وبتلاقي إنه مثلا في مواسم المطر إنه أمطر مثلا بغزرة وبغزارة زي ما نقول، حاجة حلوة. بس نحن دائما لما تجي عندنا الأمطار لازم تجي مع أضرار شوية، لكن هذا مش قصة لك، إنه يتحسن الجو ونشوف هذه الأجواء الجميلة حاجة حلوة والله. خلونا احنا كمان نشوف ايش انه كل سنة اقول سأزور المناطق الخضراء فعلا مبكرا، هذا التعليق يقول، وفي النهاية اذهب بعد ان تقف. والله العظيم انت تروح بعد ما تقف، نحنا ما نروحش نهائيا.

0: محبوب محبوب الناصر، نحن سعيدين جدا باتصالك، سعيدين جدا برسائلك عبر الواتساب، وإن شاء الله يعني إذا قدرت تتصل فيه نحن من جديد في هذه الدقائق أو لما نخلص الحلقة عادي، فإن شاء الله برد عليك. أما على موسم البلدة، أنا عارفة أنك تشيت تشارك، تشيت تعطي كمان حماسك من ناحية هذا الشيء. فزي ما قلنا نحن الظروف الاقتصادية أو الظروف اللي إحنا نعيشها ففعلا تخلي مثلا المواسم تحرك التجارة، يزداد مثلا بيع الفواكه الموسمية، تنشيط الأسواق أو الأسواق الشعبية فعلا تلاقيها نشيطة. في أشياء تجي مواسم، مش بس إنه الأجواء هذه والأمطار أو موسم البلدة، فيها حتى زي ما قلنا الفواكه الخضروات هذه، فتجي تلاقيها إنه خلاص نحن عرفنا فين مواسم كل حاجة، ففعلا هذا شيء جميل جدا. كمان في أشياء أو زي ما قال هاني، أنا أشوف هاني إنه متحمس جدا على فكرة لموسم البلدة، ورغم إنه هناك متواجد وقال حاجة جميلة وأشياء جميلة. كمان شفت إنه كيف حابب إنه يخلي الناس يعيشوا هذا الشعور معاهم، وبنفس الوقت يقول لهم تقدروا إنكم تجوا، أو نحن حابين إنكم تجوا وتشاركون إحنا هذا الموسم. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا حي وسهلا.
1: الله يسلمك، كيف حالك اليوم؟
0: الحمد لله حبيبي بخير، وانت كيفك؟
1: اليوم موضوع عن ايش؟
0: اليوم نتكلم عن موسم البلدة، عن الأمطار والثلوج اللي نزلت في المناطق الباردة.
1: ايوه ما شاء الله تبارك الله سبحان الله، يعني مناطق دحين بيافع وغيره، أيوة. يعني أمطار سبحان الله،
0: صحيح
1: عندنا ما شاء الله قابس معنا قبصة.
0: خلاص نحن الغوبة داهمت نحن والحمى من جهة كمان.
1: تعرفين إن الغوبة صح ده بس تجيب هواء.
0: أيوة أيوة بس صح صح.
1: التراب وهذا بس تجي هواء، بس الكاوي هذا اللي صراحة قالوا من المناصف قد نجح، نحن عاد نحن ما نجحنا.
0: الكاوي مميت حرفيا.
1: لا شوفي موسم البلدة حلو يعني، بس هم يعني هم صراحة مبتدئين عادوا قريب يعني لهم 3-4 سنين كده.
0: أيوة.
1: فلازم يعملوا يعني أشياء يعني مثلا زي أو مش عارفة هل يعني يبقى بس موسم أو الناس تتردد على البحر يعني كده زي ساحل أبيان.
0: أيوة.
1: كده يعني أيوة. إذا كان الناس تتردد كده في بو المفروض يفعلوا أشياء غير الشيشة والقات.
0: صح لازم
1: صح ولا لا؟
0: أكيد
1: أيوة. يجعلوا مثلا بو فيها يعني مطاعم صغيرة كده متنقلة.
0: أيوة.
1: زي حاجة الخفيفة هذه. أيوة.
0: أصلاً
1: يعني حتى أيوة الناس يعني إجازتهم مثلا يوما في الأسبوع يروحوا مثلا ما رحش اليوم بيروح بكرة فتعملي.
0: أيوة.
1: هكذا
0: صحيح.
1: أيوة هكذا يعني. وبعدين أنا كمان أقول بلازم يكون في مصدات للبحر، لأنه على الأقل لما واحد والله يقدروا يعملوا مسابح يعني خارجة من البحر نفسه.
0: صح.
1: مسابح يعني يفعلوا يعني تقاطع وكذا وغيره وهذا.
0: أيوة.
1: من البحر نفسه مسابح يعني تكون آمنة.
0: أكيد
1: فهمت. أيوة. ولو مبلغ رمزي صراحة، إيش بيكون الواحد لما بيدفع مثلا 100-200 ريال ولا حتى 500 لو دفع
0: كفاية،
1: مش حاجة صح ولا لا؟
0: صح ما مش حاجة، دام إنه الواحد يشي يستمتع معناته وخلاص.
1: أيوة يا بنتي، يعني بدل ما هو مثلا يروح في البحر يعني مثلا
0: يغرق
1: البحر مفتوح.
0: أيوة.
1: وتسبح وغرق يعني.
0: صح.
1: لا قال لا قدر
0: الله
1: يعني
0: لا قدر.
1: لكن الواحد لو دفع يعني مبلغ ومن هذه المبلغ يصلحوا يعني تكون صيانة للمكان نفسه.
0: أيوة.
1: يعني اللي يرتدوا البحر وكذا وغيره، ونظافة كمان شيء نظافة برضو البلدية لازم تكون يعني له دور.
0: صحيح.
1: يعني بالنظافة والإشراف على المكان، ويمنعوا شوفي بالخالص القات والشيشة، هذا يمنعوا أي واحد يجي يدخل معه قات وشيشة يمنعونه بالخالص يدخل.
0: هذه أول حاجة لازم يمنعونه.
1: حتى يبقوا استمتع الناس العوائل الأسر الأطفال يعني تحسي يعني براحة راحة نفسية فهملي
0: صحيح
1: أيوة هكذا نحن نتمنى يعني إنه هكذا دي يصير لكن نحن لما تدخل أشياء وبعدين لما تكون يد المؤسسة الحكومية بعيدة صراحة صعب صعب يعني لازم تكون مؤسسة الدولة هي يعني مشرفة لأن تكون لها خطط يعني قوية صح ولا لا
0: صحيح
1: أيوة لكن يعني التاجر اللهم إنه يشتي مكسب
0: صحيح
1: يعني
0: فعلا
1: بشكل عام التاجر يشتي مكسب يعني في ذيك اليوم يعني بيصلح حاجة وكذا لكن غير المؤسسات الدولة لما تعمل
0: أكيد أكيد
1: يعني منهم يعني كمان الشباب ليه تهوروا في خاصة الشهور هذه كلها خطيرة
0: أيوة أيوة
1: بقرب الساحل ولا بعد الساحل يعني يتجنبوا السباحة يلعبوا لهم كرة يلعبوا سلة يلعبوا غير الأشياء
0: صحيح فعلا للأسف انقطع اتصال خالة أم أحمد لكن خلونا نستقبل اتصال محبوب ألو السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله
0: يا حي وسهلا محبوب أخيرا وصلت
2: أستاذة نيفين أولا أعتذر منك على الإشكالية اللي حصلت أنا أستخدم الأوامر الصوتية بالجهاز
0: أيوة.
2: وكنت أطلب منه الاتصال بكم اتصال طبيعي وهو اتصال واتساب يعني أنا ما كنت اتصال عن قصدي
0: معليش عادي عادي تحصل يا محبوب
2: بعدين هذا بسبب الله ضعف الانترنت يعني انا كنت داخل البيت فقلت اتصل فخلص انا ما سمعت الا شويه هكذا من البث
0: أيوة.
2: ما فهمتش يعني ايش الموضوع
0: الموضوع نتكلم عن موسم البلده عن الامطار اللي صايره الثلوج بالمناطق البارده
2: يعني الموضوع كله يتكلم على البروده وعن الاشياء البارده
0: ايوه شفت موسم البلده صحيح في حضرموت المكلا ولا لا
2: سمعت على يعني شوية في التيك توك هذا
0: أيوة هذا شيء التيك توك
2: المهم يعني صراحة أبو على لما تكون المناطق باردة يعني هو بشكل عام المفضل لدي أنا بشكل عام إنه البرد أفضل من الحار
0: أكيد دائما
2: يعني في مناطق باليمن يعني مناخ رائع وقوي جدا هذه الأيام وفي أي يعني اليمن لديها مناخات متنوعة في عدة مواسم العام كامل يعني في محافظات تكون باردة طول العام يعني برودة يعني مش لذلك الدرجة اللي هي الباردة
0: أيوة.
2: تكون الأجواء فيها مستقرة وحلوة
0: صحيح
2: مثلا محافظة حضرموت هذه دائما بس أنا اللي أعرفه عن حضرموت يعني مش فاهم حاجة بس أنا اللي أعرفه عن حضرموت سابقا إن حضرموت محافظة حارة يعني
0: صح أيوة بس في هذا الموسم أو مع موسم البلدة تبدأ يبدأ الجو عندهم يعتدل وتبدأ برودة
2: ما شاء الله يعني
0: صحيح اليوم هم عايشين أجواء حلوة هذه الأيام
2: والله ما شاء الله عليهم ربنا يديم عليكم جميعا الأجواء الحلوة والبرودة وإن شاء الله الأوضاع بتتحسن عندكم بعدان والكهرباء بتستمر يعني بصراحة أنا الآن في تعز والحار عندنا يعني زائد عن اللزوم فما بالكم عندكم
0: صحيح عندنا حتى كمان مع غوبة يا محبوب موجودة غوبة عندنا
2: ربنا ينزل عليكم الأمطار ويجعل محافظة عدم أفضل محافظة
0: آمين آمين يا رب شكرا لك يا محبوب شكرا لكلامك الجميل
2: شكرا جزيلا لك أستاذ
0: نبيل شكرا لكلامك الجميل يا محبوب لتواجدك طبعا نحن حلقتنا لهذا اليوم خلصت وخلصت الأجواء الحلوة وخلص شعور البرد وخلص موسم البلدة إن شاء الله دائما نكون من الأشخاص اللي دائما متفائلين بالحياة وإن شاء الله الأجواء كلها تعتدل في كل المناطق اليمنية في المناطق خاصة الحارة إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج نستراحة الظهير ومن الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبدالله نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله شكرا لكم

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية.
2: قلبي يا زلمة كل اللي غلمة مرة ننسيت راسي عيني يشوفوا في سما 99.9
3: فاصلة 9

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
0: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
8: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها، تعشقها.
13: اسمعها، تعشقها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
8: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
8: يا جو بيت. أوه ليخا
0: اسمعها

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 99.9.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

الساعة الآن الرابعة تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: شاي الكابوس عشرة عمر
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
0: قلبي الزلمة كل اللي غلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء. 99.9

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول
5: تيمول،

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

وقت راجع حسبتك، كافيك تظلم لك ألوف مثلي تعب من قسوتك، يا وقت ليت إنك عطوف.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي، بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها،
9: اسمعها،
4: تعشقها،
9: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها تعشقها.
5: اسمعها تعشقها.

الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولاً.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت

0: في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 99.9

آخر. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون، سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9.
1: 99.9.

0: أعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: أنا علاء، أستخدم الواتس للنهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري، وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9.
0: تسعة وتسعون.

0: الساعة الآن 7:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 90.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: تي مول متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناين تي مول

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: قلبي الزلمة كل اللي غلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء 99.9

يكبر بوطن مت مجروح، بدي الفرح يرجع والضحك تبين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر. الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك ورداً من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة الذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة الذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود

0: الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تسعة وتسعون

0: 98.9 قلبي الزلمة
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تعشقها.
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
9: يا جو بيتس، أوه ليخا.
10: اسمعها

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: そうなんだ、忘れてた。
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها تعشقها

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
11: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
10: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
11: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
12: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 99.9. قلبي يا زلمة كل اللي غلمة
1: قراني نسيت راسي عيني يشوفوا في سما 99.9.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول
10: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
14: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
13: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
14: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
15: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيها الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
16: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
15: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
16: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
15: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
16: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: شفتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
0: 99.

حبيت له صايغ صريح، وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون، يجي يقول لي راح أخونك آني، مو بحجة حيل تعبان اغدنامي سدة من عنده يخابر ثاني. أدري حظناتي ولا غزران بي، وحتى لو داير ملح بحضاني، هذا صوتك يا قلب كلها من ديك الهيج حال أصل من الخلاني. انت

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري منو يا يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيما. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحب يتحال خان خان بيك وانت ما خنته. ها يا قلبي شفت هسه سوى بيك، كل جرح بينا برقبتك انت.

0: مقهى وأنت مع الجريدة جالس، لا لست وحدك، نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفها الثاني.
1: بتمنى كل لحظة بشوفك فيه نبني هالحلم وامسك ايديك، ولما تبقي بخيالك

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما

كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم.

اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا

مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات

مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون؟

السَّمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر.

هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أن

إنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا

بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا

كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة.

واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا من

لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى

فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما

منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب.

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به

وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله

عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

إنسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم

عليهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم

آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل

قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا

رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى

أَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا

من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحا

أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا

0: كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: سيقول

قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة

تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر.

أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب.

الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.

آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم

طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير

نزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على

إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا.

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن